0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله

فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين.

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس

وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ

والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فارق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر

0: ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.
1: مع تحيات دار البلاغ للإنتاج والتوزيع، هاتف رقم 675-5747، فاكس رقم 634-3424. كما يسرنا استقبال اقتراحاتكم وملاحظاتكم على البريد الإلكتروني والمدون على المنتج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صدق الله العظيم.
3: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: RMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر، وقولها وما تخليهاش في قلبك، وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام، راديو رما فام، رما فام ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على

0: تابعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي، كفته من كل شيء.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير

من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته.

0: أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: هو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أخبار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يسبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
1: سبحان الله.
0: أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: قدمنا لكم
0: أذكار الصباح.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

اسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خمساكن سوسة والمنستير على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. متفق عليه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. متفق عليه. عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فما لي؟ قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. رواه مسلم. عن ثوبان رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر 3 وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار؟ قال يقول أستغفر الله أستغفر الله. رواه مسلم. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة وسلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. متفق عليه. عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. قال ابن الزبير: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سبح الله في دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. عن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: معاقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر كل صلاة مكتوبة: 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ دبر الصلوات بهؤلاء الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرض العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من فتنة القبر. رواه البخاري. عن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رواه أبو داود بإسناد صحيح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4: يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه مسلم. عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. رواه مسلم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. متفق عليه. وعنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده: سبوح قدوس رب الملائكة والروح. رواه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فأما الركوع فعظموا فيه الرب جل وعلا، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن أن يستجاب لكم. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثر الدعاء. رواه مسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخرة، وعلانيته وسره. رواه مسلم. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة. رواه مسلم. عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك 2 ركعتين يركعهما من الضحى. رواه مسلم. عن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، رواه مسلم. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زنة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، رواه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: وما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أفضل الذكر لا إله إلا الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقيت إبراهيم ليلة أسري بي، فقال: يا محمد، أقرئ أمتك مني السلام، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
0: أنوار الصباح، نور وإيمان، تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8 أنوار الصباح نور وإيمان
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد الأولين وسيد الآخرين. استغفار جديد، يعني كيف نستغفر استغفارا جديدا؟ استقل نفسك، يعني بين، حسس نفسك اللي أنت ما زلت، يعني ما زلت تتقدم في مراتب الاستغفار وما زال حظك لم يكن يعني كبيرا. احتقر أعمالك الصالحة، ما تقولش أني حجيت وعملت وصليت، لا، احتقر أعمالك الصالحة وانظر إليها بقلة وكأنك اليوم تتوب. فأنت تحتاج إلى تخلي ثم تحلي ثم تجلي، يعني لبلوغ هذه المراتب العالية، يعني وكأنك اليوم تبدأ الطريق. مثلا هناك جلسة رائعة بعد صلاة الفجر، مثلا كل واحد فينا يقعد كالقاعدة السمحة ويستغفر: استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. كم؟ 100 مرة، أكثر، أقل، أنت ووقتك، وأنت كيفني وضعيتك، وأنت مستقبل للقبلة. تغمض العين وتستشعر أنك بين يدي الله، ستحتاجها هذه غدا، بين يديه. نعم، هناك من يقول: ليس لي ذنوب أستغفر منها. نقول له: استغفر الله من هذا الإحساس أولا، رد بالك. إذن إذا لم تجد ذنبا تستغفر منه، فاستغفر الله من إحساسك أنك بلا ذنب، واستغفر من الغفلات، واستغفر من الليالي الطويلة التي نمت فيها والآذان يؤذن ولا تنهض إلى الصلاة. ثم استغفر من كل طاعة، من كل طاعة، نعم، استغفر من كل طاعة قمت بها وأحسست أن لك فضلا على الله. ثم استغفر الله من كل طاعة أحسست فيها أن كل هؤلاء الناس الذين يعصون الله أنهم أناس سيئون. واستغفر من كل آذان ناداك فيه رب العزة ولم تجبه مباشرة، بل تكاسلت وتراخيت في النهوض للصلاة. واستغفر ربنا سبحانه من كل مشهد سيء رأيته، بل رأته عيناك. واستغفر الله من نعمة

0: وقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. ولا بأس من رفع الصوت لنبعد الشياطين عن البيت. سمع أوذانك التي ملئت أغاني وتفاهات وأخبار سلبية، سمع قلبك، سمع جسمك، سمع جدران غرفتك، فضلا عن الملائكة التي ستحضر معك عوضا عن الشياطين التي كانت ترافقك. وهكذا يصبح بيتك أو مكان عملك أو سيارتك مكان تأتيه الملائكة. فصلي على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى حد ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يأخذ بيدك، لأنك لن تدخل الجنة إلا برحمة الله وشفاعة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. لو كثرت منك هذه الصلاة على النبي لصلى الله عليك. نعم، لأننا في حاجة عظيمة لهذه الصلاة. يقال لو أبطأ بك العمل وأسرع منك العمر ولم تجد لك جلدا على الطاعة فالزم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبصلاة واحدة على رسول الله تدرك في قليل من التجلي ما لا تحيط به العبارات. يكفيك أن الله هو المصلي. قال لنا ربي سبحانه وتعالى في القرآن إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. وقال لنا أيضا في الحديث راه كيف أنت تصلي على سيدنا صلى الله عليه وسلم وربي راه يصلي علينا. إذن إذا بلغت ووصلت إلى هذه المنزلة تصبح وقتها جاهزا للمنزلة الأخيرة اللي هي التجلي. يعني أنت الآن جاهز باش تستطيع أن تستجلي قلبك لنطق لا إله إلا الله بحقها. فالتخلي بالاستغفار، تنظيف القلب من الذنوب وطاعتنا وتقصيرنا وغرورنا، هذا باش نظف قلوبنا ومن غفلتنا ومن غينا وغيبتنا، ونستغفر من كل ما فينا من كل ما فيه غين، الغفلة والغي والغيبة وكلهم، معنى إلى أن تذهب نقطة الغين وتصبح عين. فما بين الغين والعين نقطة من الذنب، استغفر الله من نقطة الغين إلى أن تصبح عين، فترى أنك بين يدي الله. عندها أصبحت تصلح لأن تقول لا إله إلا الله بحقها. وابق على تلك الحالة ودندن بلا إله إلا الله. أجمل ذكر وأحسن ذكر هو هذا، فأنت ستدخل في سمفونية مع السماوات ومع الأراضين، لأنه بكلهم يذكرون الله. لو يتوزنوا في كفة ولا إله إلا الله في كفة لا رجحت بهن. لا إله إلا الله أثقل من الأراضين ومن السماوات ومن كل شيء. ليس على أهل لا إله إلا الله ضيم في حشرهم ولا نشرهم. من قال لا إله إلا الله دخل حصني، ومن دخل حصني أمن عذابي. أخرجوا من النار كل من قال لا إله إلا الله. قال صلى الله عليه وسلم كل من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. قال وإن زنا وإن سرق، قال وإن زنا وإن سرق، قال رغم أنف أبا ذر. إذن ألست في شوق للجنة وإلى الله؟ نعم، ليلا ونهارا لا إله إلا الله. وهذا هو تخلي وتحلي وتجلي. هذه الأذكار مرتبة، رتبها لنا علماؤنا وشيوخنا. إذن أختم لكم بهذا الترتيب ونبقى على هذا العهد. إذن الاستغفار الحقيقي كما تحدثنا 100 مرة، ثم الصلاة على النبي المختار صلى الله عليه وسلم 100 مرة، ثم لا إله إلا الله، وهي في كل وقت ولكن محلاها بعد صلاة الصبح وبعد المغرب. لا إله إلا الله، قم بها واترك الباقي وتهيئ لاستقبال رحمات المولى، فهي لا تأخذ وقتا طويل. اللهم اجعلنا يا ربي من الذاكرين، وافتح لنا هذه أبواب هذه الحجب. اللهم بارك لنا في أذكارنا جميعا، والسلام عليكم.
1: كلمة خير مع المربية بشيرة المخينيني.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: سمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
1: سمع صوتك بر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمى فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. ناس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: الاثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمفهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك.
1: السبعة وتسعة دقائق على موجات راديو رمفهم. بسم الله وتوكلنا على الله. مستمعينا الكرام صباح النور والسرور، مرحبا بكم في موعد جديد من نهار الأصباح بتاريخ اليوم الجمعة 8 ماي 2026 يوافق 21 ذو القعدة 1447 هجري. كالعادة نتلقاو معكم عبر موجات راديو رمفهم في رحلة جديدة ومتجدة من توا حتى العشرة، 3 ساعات تتبعوا فيهم كل الأخبار والمستجدات، ما يفوتكم شيء في حياتنا، فقراتنا اللي تعودتوا بهم فيهم المعلومة الإفادة، وإن شاء الله تكون رفقة طيبة على مدى 3 ساعات مع كامل فريق النهار على الصباح. ويكون معنا خليل اليوم في البوان مارشي بداية من 9:04، إذا يكون معنا في جولة مع ولا على الأسعار في مارشياتنا وفي أسواقنا. الموعد يكون مع مهدي في الأخبار الرياضية، والموعد يكون في الإخراج مع حافظ بن صالح. وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو، إن شاء الله تكون رفقة طيبة حتى العشرة، إن شاء الله نكون خفيف الظل عليكم، تتونسوا معنا وأكيد تعيشوا معنا أجواء الصباحية تكون هكا محفزة، تكون منعشة، تكون أكيد فيها النشاط فيها الحيوية. ونتمنى لكم إن شاء الله يوم جديد كله طاقة وكله نشاط، وإن شاء الله نتمنى لكم النجاح والفلاح والتوفيق لكل وليداتنا وبنياتنا اللي عديوا في الامتحانات امتحهم، زادة كل من قاصد ربي لقية ذي نقول له إن شاء الله بالتوفيق وربي حق لكم كل ما تتمنوا. جمعة مباركة للجميع وخليكم برانشي تسمعوا في النهار على الصباح حتى للعشرة.
0: النهار على الصباح، النهار على الصباح.
1: درجة الحرارة حاليا نلقاها في مساكن في حدود 18 درجة مئوية كما الأيامات اللي فاتوا الكل تقريبا. اليوم باش تعاود ترتفع تدريجيا درجات الحرارة بداية من نهار اليوم والأيامات الجاية، هذا المعطى تقريبا الأبرز بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم. شروق الشمس كان 5:18 وغروبها اليوم يكون 7 درجين. سرعة الرياح عموما ضعيفة. صبحية اليوم وأكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي ناخذوها بعد شوية بداية من 7:15. احنا اليوم نوصلوا لليوم تقريبا عدد 70 في فصل الربيع. الأجواء اليوم ربيعية خالصة مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، وأكثر التفاصيل وأدق تفاصيل ناخذوها بعد لحظات من توا في النهار على صباح. ونبدأ صبحيتنا ديما بكلمة طيبة ودعيوة خير، ونقولوا يا ربي بلغنا المتسعة واليسرى في كل أمورنا.
2: الله يفرح قلبك، والله يعطيك ما يرضيك، والله يرزقك ويعليك ويبقي ستره عليك ولا يخليها بيك ولا يشم تعدو فيك برا، إن شاء الله ربي يحقق لك اللي يتمناه قلبك الكل، وربي لا يخليها بيك برا، يرزقك فرحة لا تزول بجاه الرب والرسول برا، الله ييسر أمرك برا، الله يفرحك برا، الله يبني لك اللي في بالك الكل

0: مع كمال من 7 إلى 10.
1: مرحبا بكم من جديد، 7:15 على موجة راديو رما في ام. صباح الورد، صباح الخيرات، صباح المسرات، ان شاء الله ربي يرزقكم الفرحة والسعادة مع بداية هذا اليوم الجديد. نقولوا يا فتاح يا رزاق، يا ربي العمل عليك، يا ربي وشد فيك، وربي يرزقنا خير ما في نهار اليوم ويحفظنا من شر ما فيه. وتحياتنا لكل مستمعينا اللي بغوشين معنا لقيت ذي على البعض في ام 99.8 يسمعوا في راديو رما في ام، في امساكن في سوسة في المنستير على البوند اف ام. وكذلك تحياتنا للناس اللي تسمع فينا داخل تونس وخارجها على www.rmfm.net. تتواصل الامتحانات متاع الباك بلون، البكالوريا التجريبية بالنسبة لوليداتنا وبنياتنا في الباك، ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليهم. زادة كانوا البارح انطلقت اولى رحلات حجيجنا الميامي نحو البقاع المقدسة، اذا وصلوا الحمد لله السلامات. اليوم تنطلق اولى الرحلات من مطار المنستير الحبيب بورقيبة الدولي. إذا تنحكي شوي أخرى، احنا في ساعتنا الثانية وقتش أول رحلة بالنسبة لحجيجنا الميامين من معتمدية مساكن، فما هما تقريبا 3 و4 مواعيد باش يمشيوا فيهم حجيجنا من معتمدية مساكن. التفاصيل تنعرفوها مع سي كمال العبدوي، بداية من 8:15 يكون ضيفنا. أيضا شوي أخرى مع الشيخ مرتضى جرافي دعي وتخير، نحكيو على فما كلمة نسمعها برشا ديما كي يبدأوا قاصدين ربي حجيجنا نحو البقاع المقدسة، نقول لهم إن شاء الله حج مبرور وذنب مغفور والسعي مشكور. الحج المبرور شنو معناتها؟ كيفية الحج المبرور باش نحكيو عليها ونحاولوا نفهموها أكثر مع شيخ مرتضى قرع شوية أخرى. وتحياتنا زادة لكل حجيجنا اللي باش يقصدوا ربي من مساكن من سوسة. كل اللي يسمع فينا يلقيت هذي عبر موجات راديو رما فهم. مقبل هذا الكل هات نمشيو للتوقعات الجوية لنهار اليوم.
0: النشرة الجوية
1: بالنسبة لتوقعات الطقس لليوم الجمعة 8 مايو 2026 اللي يوافق 21 ذو القعدة 1447 هجري، ترتفع درجات الحرارة نهار اليوم بشكل نسبي وان تتراوح القصوى ما بين 20 توصل إلى 25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وما بين 26 و32 درجة ببقية جهات البلاد، وتوصل إلى 37 درجة مئوية بأقصى الجنوب. السحب تكون عابرة على كامل البلاد وتكون أحيانا كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط مع إمكانية بعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة، والريح تكون من القطاع الشرقي سرعتها نسبيا قوية شوية قرب السواحل وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية جهات البلاد، وتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دوير رملية محلية ويكون البحر مضطرب. نمشي للتوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها. سحب عابرة تميز أغلب فترات هذا اليوم مع درجات حرارة باش ترتفع شوية اليوم، القصوى توصل 23 درجة مئوية مع تقدم ساعات هذا الصباح مع سرعة رياح تكون ضعيفة. بعد الظهر درجات الحرارة القصوى باش ترتفع إلى 24 درجة مئوية متوقعة اليوم، وبالنسبة الليلة في الليل تكون في حدود 18 درجة مئوية. سرعة الرياح تكون معتدلة بقية النهار والليلة القادمة والأيامات الجاية، فما ارتفاع في درجات الحرارة مقارنة ببداية الأسبوع. نمشيو لأوقات الصلاة. أوقات الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح اليوم كانت في حدود 4:45. بالنسبة لصلاة الجمعة اليوم لذين يكون بداية من نص النهار 21 دقيقة، صلاة العصر ابتداء من 4 دقيقة، صلاة المغرب ابتداء من 7:13 دقيقة، وصلاة العشاء ابتداء من 8:49 دقيقة. وربي يتقبل صلاة الجميع.
0: النشرة الجوية
1: فاصل قصير، رجعين بعدها مع دعي وتخيرة.

0: كلمات طيبة ونفحات إيمانية تلامس القلوب مع هذه الأيام المباركة التي تتزامن مع انطلاق أولى رحلات حجيجنا الميامين يوم أمس نحو البقاع المقدسة. أكيد يعيش المسلمون شوقا كبيرا إلى بيت الله الحرام، وتتعالى الدعوات بأنه يرزق الله الجميع إن شاء الله حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. سعداء في هذا اللقاء نستضيف فضيلة الإمام الخطيب الأستاذ مرتضى جرع للحديث حول الموضوع كيف يكون حجك مبرور، ورب إن شاء الله يرزقنا جميعا. شيخنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، وجمعة مباركة لكافة المستمعين والمستمعات. أمين. معطرة بأزكى الصلاة والتسليم على خير البرية. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
0: وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه. نورتنا شيخنا مرتضى جرع. إذن نحكيه على الحج المبرور، نحكيه على ليامات هذه، نودع أفواج الحجيج المتوجهين إلى الأراضي المقدسة إلى بيت الله الحرام. يبقى السؤال الأهم اللي يردده الجميع، ما معنى الحج المبرور وكيف يمكن للحاج أنه يحقق هذا المقام العظيم؟
1: بالفعل أخي كمال، هذه أيام تنطلق فيها الوفود إلى تلك البقاع الطاهرة إلى مكة، حيث يسير السائلون إلى البيت العتيق وقلوبنا معهم وأجسامهم هنالك.
0: نعم.
1: فهذا الحج أخي كمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم له جزاء وفير، فقال: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: نعم.
1: وقال أيضا: أو الحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. نعم. وهذا الحج لا يمكن أن يكون مبرورا إلا حينما يتصف بصفات معينة.
0: نعم.
1: وأول شيء ينبغي أن نعلم أن كلمة مبرور بمعنى تدل على أن هذا الحج لم يرافقه إثم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس هو جزاء إلا الجنة. فكيف يكون حجنا مبرور؟ أول شيء ينبغي الحاج أن يوفي بأركان وواجبات الحج المعلومة والتي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حينما قال: خذوا عني مناسككم، لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فتركنا صلى الله عليه وسلم على تلك المعاني وعلى تلك المناسك الصحيحة. ومنها حتى يأتي الإنسان بأعمال البر فيفعل الطاعات كلها، كقوله تعالى: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. فهذه الآية أخي كمال تضمنت ست معاني من معاني البر. أولها الإيمان، وثانيها إيتاء المال المحبوب لذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وثالثها إقام الصلاة، ورابعها إيتاء الزكاة، وخامسها الوفاء بالعهد، وسادسها الصبر على البأساء والضراء. فالحج والحاج بصفة عامة يحتاج إلى هذه الصفات في سفره حتى يكون حجه مبرور. ومن تلك الأمور التي تعين على أن يكون الحج مبرور هي معاملة الناس والتحلي بحسن الخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن البر يساوي حسن الخلق، والحاج يحتاج إلى هذه المعاملة.
0: نعم.
1: في حجه، لأنها من الخصال التي تجعل هذا الحج مبرور.
0: نعم.
1: ومن الخصال أيضا كثرة ذكر الله تعالى.
0: نعم.
1: فالإنسان حينما يقوم بتلك المناسك يقوم بذكر الله عز وجل. ومنها أيضا اجتناب أفعال الإثم في الحج من الرفث والفسوق والمعاصي.
0: نعم.
1: فقال المولى عز وجل: الحج أشهر معلومات فمن

0: فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله فتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ومن الأمور أيضا أخي كمال التي ينبغي تحراها الحاج هي أن يكون نفقته في الحج طيبة ولا يجعلها من كسب الحرام. فالمولى عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة. وكذلك أن يقصد بحجه الإخلاص لله عز وجل فلا يقصد لا الرياء ولا سمعة ولا مباهاة ولا فخرا ولا خويلاء ولكن يقصد وجه الله عز وجل. وحتى يكون هذا الحج مبرورا ومقبولا ينبغي أن تكون النية خالصة لوجهه الكريم. فمتعلقات الحج المبرور كثيرة ينبغي الحاج أن يكون ملما بها حتى يغنم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ثواب الحج الجنة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله ربي يتقبل من الجميع. شيخنا الكريم ماذا تقولون للحجاج اللي يستعدوا الآن للسفر والعائلاتهم اللي أكيد تودعهم بالدعاء وبالقبول إن شاء الله؟ شنو أهم الوصايا اللي توجهها اليوم حتى يعيشوا هذه الرحلة الإيمانية بأفضل صورة؟
0: بالفعل أخي كمال رحلة كما إيمانية كما تفضلت فيستعد المسلم فيها لأداء فريضة الحج. فحينما يحزم حقائبه لا يحزم تلك الحقائب فحسب بل يهيئ قلبه وروحه لرحلة عمره التي طالما حلم بها لأنها لحظة يتجرد فيها من كل زخارف الدنيا ويرتدي ثياب الإحرام البيضاء التي تذكره بيوم القيامة وتذكره بدخول القبر ويلبي نداء إبراهيم عليه السلام الذي تردد صداه عبر الزمان حينما يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. فينبغي الحاج أن يعلم أن هذا الحج هو ركن من أركان الإسلام حتى تكون النية خالصة. فنحن نحج لله ولا لشيء آخر ولله على الناس حج البيت من استطاع سبيلا إليه سبيلا. وينبغي أيضا أن يطهر نفسه ويطلب غفران الذنوب من الله عز وجل. فهذا هو نبراس الحاج في رحلته. وكذلك يعلم أن الحج سيعزز تلك الوحدة والمساواة بين المسلمين فسيلاقي أناس من أعراق مختلفة ولغات وجنسيات مختلفة. فينبغي أن نرتدي الجميع نفس اللباس البسيط ألا وهو التواضع لله عز وجل وأن نتحاب في الله عز وجل. وليعلم الحاج حينما يعد العدة أن ما هو بصدد الدخول إلى مدرسة تربوية وأخلاقية يتعلم فيها الابتعاد عن الشهوات والتقرب إلى الله عز وجل وأنه الاستمتاع سيكون بالعبادة وليس لا بالرفث ولا بالفسوق ولا بالجدال. وكذلك الحاج الذي يعد عدته ينبغي أن يرى هذا الحج هو فرصة للتوبة وللتجديد الروحي حيث يعزز الإيمان والمعاني الروحانية في أجواء الحج المليئة بالخشوع لأن تلك الخشوع تلك القلوب ستخشع لله عز وجل حينما ترى تلك الشعائر. وكذلك ينبغي أن يعظم تلك الشعائر لأنها من تقوى الله عز وجل ويستشعر أنه من خلال ذلك يحيي ذكرى الخليل إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حين طوافه وحين رمي الجمرات وحين سعيه بين الصفا والمروة. وينبغي الحاج الذي أخذ سبيله لهذا الحج أن يعلم أنه حينما يعود ينبغي أن يكون وأن يبقى على ذاك الخير وأن لا يرى أن الحج هي فرصة يعني ليست بالشعار الدائم وإنما هو شعار دائم وهو حبل وثيق وعهد بينك وبين الله على الاستقامة وعلى البقاء على ذاك الخير. وفي الختام يا أخي كمال نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا للطاعات وأن يوفقنا إلى أن يشملنا بالحج المبرور والسعي المشكور والذنب المغفور وأن يحشرنا جميعا عند المولى عز وجل متحابين فيه غير متفرقين ولا متشتتين، وأن يحمي حوزة الإسلام والمسلمين، وأن يعم الأمن والأمان بلدنا تونس، وأن يحمينا من شر الكائدين ومن حسد الحاسدين، وأن يعم النفع على بلادنا وأبنائنا وأهلينا وذوينا وأصحابنا وكل من أحببنا وكافة المسلمين، وأن يرد بيت المقدس لحوزة المسلمين، وأن يجعل الأمن والأمان في سائر المعمورة وفي بلاد المسلمين خاصة، فهو ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم فضيلة الإمام الخطيب مرتضى قرع، شكرا لكم على كل هذه الكلمات الطيبة والنفحات الإيمانية. شكرا أيضا موصول لكل مستمعين الأوفياء على حسن المتابعة. إذن هذا شعنا في ادعي والتأخير، وأكيد نسأل الله أنه يوصل ويرد جميع حجيجنا سالمين غانمين، وربي يكتب لهم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور. دعيوة خير، دعيوة خير. 7:07 نسمعوا شكري بوزيان لقيت، هذا يقول صلي عليه اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد.

على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه. بقية الشهر على ميرم اف ام.

0: حل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
1: Para pharmacie au Medical Store Mseken, l'espace beauté et santé. Il y fera bikom ou yotkom b'ahsan choix. Les produits parapharmaceutiques et le khassa bel kbir ou sghir. Ou ahsan market, les produits dermo cosmétiques, les aynaya bel bachra ou char. Hed el kol, ma ansiha l'étoitique ou zid des promotions ou el kadouet à la tout l'âme. Metoufish ou bech me foutek chey. Zuruna yaoumien, melethni l'ahad, metessa l'issaba. Fim Mseken, m'kabl el manesh, bahda l'essai technique ou tabba kol l'jdi. جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صباحه، النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
3: صباح النور من جديد، 8 غير 4 لموجات راديو رام اف ام. صباح الورد لكل المستمعين الكرام وين ما كانوا وين ما كنتم تسمعوا فينا. لقية ذا نسلموا برشا على ليزانترنت زاد اللي قاعدين يتفاعلوا معنا. ابراهيم حجازي صباح الورد يقول صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهارك اسعد ليامات يا ابراهيم. لينا زاد باللمين تقول صباح النور ومحبه الرسول، ان شاء الله نهاركم اسعد ليامات. تنجموا تدخلوا الباج فيسبوك راديو رام اف ام بوبليكاسيون نهار الاصبح، وتنجموا تخليونا كل تفاعلاتكم رايكم اقتراحاتكم اهداءاتكم زادة، ومرحبا بالجميع. نمشي ولقية ذي 24 في دقيقتين ابرز ما صار وما تقال.
2: 24 في دقيقتين.
3: البارح استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد سر الزعفراني زنزري رئيس الحكومة، وتناول هذا اللقاء عديد المحاور المتصلة بسير عدد من المرافق العمومية وخاصة تذليل كل العقبات من منظور الإدارة. وجدد رئيس الدولة تأكيد على بذل أقصى الجهود لتحسين ظروف عيش المواطنين في مختلف القطاعات والجهات، والعمل دون انقطاع لتخفيض الأسعار اعتمادا على تصورات جديدة. وقال رئيس الجمهورية نحمل أمال شعبنا وتطلعاته وستتحقق إن شاء الله تعالى في كل جهات الجمهورية بالرغم من ثقل الإرث وهذين المشككين. ويقول أيضا من لم يشعر بحجم الأمانة وبالمسؤولية اللي يتحملها فلن يكون منا، وما التأني قول إلا مقدمة وتمهيدا ولا تمهيد لما هو آت حسب نص البلاغة. نواصلوا معكم نمشي والسوسة. البارح انطلقت بلدية سوسة في تنفيذ حملة ميدانية واسعة تهدف إلى تنظيم الفضاء العام ومنع الاستغلال العشوائي للأرصفة، وذلك من خلال شروع المصالح البلدية في سوسة في عملية تشوير وتحديد المساحات المخصصة لأصحاب المحلات التجارية اللي يسمح فيها بالاستغلال المؤقت للرصيف. وفق ما صرحت به المديرة ببلدية سوسة ابتسام سميدة والمصدر ذاته، وضح أن المساحات المحددة للاستغلال ضبطت مترو ونص، يعني متر ونص قدام المحل فقط كحد أقصى، قصد تمكين أصحاب المحلات من عرض بعض السلع أو الإشهار لمحلاتهم في إطار قانوني ومنظم لا يعيق حركة المارة. وأكدت أنه تم في المقابل التنبيه على كافة التجار بضرورة احترام المساحات المحددة بدقة وعدم كراء الرخص المسندة لهم في الغرض. أيضا بلدية سوسة كانت أعلنت في بلاغ عن إتاحة تطبيق أبليكاسيون عملتها بلدية سوسة. الأبليكاسيون هذه لفائدة المواطنين أصبحت متاحة، توفر إمكانية الولوج إلى عدد من الخدمات البلدية مباشرة عبر التليفون سمارتفون الهاتف الذكي. وتهدف هذه التطبيقة إلى تسهيل النفاذ إلى المعلومة الخدمات المحلية بشكل سريع وفعال، وإن تتيح للمستخدمين مجموعة مجموعة من الوظائف من بينها الاطلاع على الموقع الرسمي للبلدية متاع سوسة، بوابة الجغرافيا الرقمية، تقديم الشكاوى والمقترحات، متابعة أوقات رفع الفضلات، إضافة إلى استكشاف المعالم الأثرية عبر خريطة تفاعلية، كما يتيح التطبيق البحث عن العناوين وأسماء الشوارع والاطلاع على مثال التهيئة العمرانية، فضلا عن إمكانية مشاركة الصور لتوثيق التراث. بلدية سوسة دعت المواطنين باش يحملوا التطبيق والاستفادة من خدماته الرقمية عبر الرابط التالي www.commune-sous.gov.tn. هذا بالنسبة للرابط اللي من خلاله تنجموا تحملوا الابليكاسيون، تليشارجيو الابليكاسيون الخاصة ببلدية سوسة. نبقى في سوسة، ونمثل الملتقى الجوي اللي نظمته الحجرة التونسية الألمانية، يعني الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة بمدينة سوسة أمس. مثل فضاء حوار والاستماع إلى مشاغل المؤسسات المنتصبة بالساحل والوسط الغربي واستعراض أبرز الصعوبات والتحديات اللي تواجهها على المستوى الجوي، كما مثلت المناسبة هذه اللي شهدت حضور ممثلين عن نحو 25 مؤسسة تونسية ألمانية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي والصندوق الوطني للتأمين على المرض والديوانة التونسية، فرصة لتعزيز التواصل ما بين المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس، وفق ما أكدته مريم بو قبرين المسؤولة عن البرامج بالغرفة. ويتيح الملتقى للمشاركين فرصة طرح جملة من الإشكاليات والمواضيع ذات الصلة، من بينها تغيير صبغة الأراضي الفلاحية إلى الصناعية، وقانون المالية ومنظومة التأمين على المرض، إلى جانب الإجراءات الديوانية. من جانبه أكد والي سوسة سفيان التنفوري أنه هذا اللقاء يندرج في إطار تثمين العلاقات الثنائية التونسية الألمانية، مشيرا إلى أنه هذه العلاقات ما تقتصرش على التبادل التجاري التقليدي، بل ترتقي لمستوى شراكة متكاملة تقوم على الاستثمار المنتج ونقل المعرفة والتكامل الصناعي وفق تعبيره. وشدد التنفوري في كلمة ألقاها بالمناسبة على أنه الشراكة التونسية الألمانية رسخت على امتداد عقود، ورسخت عفوا نموذج متوازن للتعاون القائم على المنفعة المتبادلة، هو ما تأكده المؤشرات المتعلقة بحجم المبادلات الاقتصادية وحضور المؤسسات الألمانية داخل النسيج الاقتصادي التونسي، ما خلى هذه العلاقة نموذج ناجح وقابل لمزيد من التطوير والتوسع. قديش فما من مؤسسة ألمانية تخدم في سوسة؟ الوالي قال أنه ولاية سوسة تحتضن قرابة 25 مؤسسة ألمانية تخدم في سوسة، بما يعكس الثقة المتنامية في مناخ الاستثمار بالجهة، ويكرس مكانتها كوجهة جاذبة للشراكات الاقتصادية والصناعية الواعدة، كما تحدث على جملة المقومات اللي تمتاز بها وتسخر بها ولاية سوسة في مقدمتها النسيج الصناعي المتطور والبنية التحتية الملائمة، إلى جانب الموارد البشرية المؤهلة، واعتبر أن هذه الميزات هي أرضية ملائمة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات. نواصلوا معكم. توقيع الصفقة ب 125 مليون دينار لجهر موانا حلق الواد رادس وسوسة وبنزرت ومنزل بورقيبة. أمضى ديوان البحرية التجارية والموانئ أمس صفقة أشغال كبيرة لجهر موانئ حلق الواد ورادس وأيضا سوسة معنية وبنزرت ومنزل بورقيبة بكلفة تناهز تقريبا 125 مليار، وذلك مع شركة بلجيكية متخصصة في أعمال التجريف والإنشاءات البحرية. ويندرج هذا الاستثمار ضمن مخطط الديوان الهادف لتطوير ودعم جاهزية البنية التحتية المينائية وتحسين الظروف الملاحة والسلامة البحرية من خلال إزالة الترسبات البحرية والحد من الترمل، بما يتيح استعادة الغطس الأصلي للموانئ. الأشغال باش تبدا آخر الشهر هذا متاع مي، وتتواصل لمدة تقارب عام وثمانية شهور وفق معايير فنية وبيئية عالية. نواصل معكم. نبقى في سوسة. البارح كان أشرف شوقي بن حمودة المدير العام للمستشفى الجامعي سهلول، هو نهار الثلاثة صار اللقاء هذية، لكن تم الإعلان عليه في بلاغ صادر يوم أمس عن مستشفى سهلول. إذن كان أشرف على اجتماع فني خصص للنظر في مشروع توسعة وتهيئة قسم طب الأطفال في مستشفى سهلول، وذلك بحضور الأستاذ جلال الشملي رئيس قسم طب الأطفال وبعض الإطارات الطبية وشبه الطبية المباشرة بهذا القسم. وأحضر الاجتماع كل من عادل مرناوي مدير المصالح العامة والصيانة، ووداد خطاط مهندس الأشغال، فضلا عن الصحبي شلبي رئيس المصلحة العلاجية. إذن خلال الجلسة تم التداول في مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بالمشروع اللي رصدت له وزارة الصحة اعتمادات تناهز 500 مليون، ويعتبر هذا المشروع دعامة للبنية التحتية لمستشفى سهلول اللي ما فتئت تعزز جاهزيته مما يرسخ مكانته وطنية. المشروع الهدف منه تحسين ظروف الاستقبال والإحاطة بالأطفال المرضى والارتقاء بجودة الخدمات الصحية والاستشفائية المزداد إلى مستوى تطلعات المرضى، ويأكد من ثم الرؤية والخيارات اللي رسخها المستشفى ضمن المشروع الخماسي للمؤسسة. مشروع اللي يمتد من 2024 إلى 2028. نواصل معكم، نمشي لأخبارنا الدولية. توثمانية غير درجينا
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
3: في اليوم 70 لاندلاع العدوان الأمريكي الصهيوني على إيران، فادت القيادة المركزية الأمريكية بأنه إيران أطلقت صواريخ ومسيرات وزوارق باتجاه سفن حربية أمريكية في مضيق هرمز، فيما ذكر مقر خاتم الأنبياء الإيراني أنه الجيش الأمريكي انتهك وقف إطلاق النار. وقالت القيادة الأمريكية أنه وجه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع إيرانية، وأشارت في الوقت ذاته لأن واشنطن لا تسعى للتصعيد في المنطقة. ومن جهته ذكر مقر خاتم الأنبياء أنه جيش الأمريكي استهدف ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، وأكد أن القوات المسلحة الإيرانية ردت فورا وبقوة بمهاجمة سفن عسكرية أمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشبهار. وتعليقا على ما جرى، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه الضربات الانتقامية ضد أهداف إيرانية بعد هجمات إيران ليست سوى حسب زعمه يعني بين ظفرين صفعة خفيفة، وأكد أن وقت إطلاق النار لا يزال قائما حسب تصريحه. نواصل معكم، نختم إذن مع خبر أخير. كشف إعلام عبري البارح تسجيل أول حالة إصابة بهذا الفيروس الجديد اللي كثر الحديث عليه في الآونة الأخيرة، هانتا اسمه هكا النادر. إذن كشف إعلام عبري تسجيل أول حالة إصابة في الكيان الصهيوني في تل أبيب وفق ما نقله موقع سكاي نيوز. ويعتقد أنه المريض أصيب بالفيروس خلال إقامته في أوروبا الشرقية قبل عدة أشهر، وأكدت المصادر ذاتها أنه طلب الرعاية الطبية بعد ظهور أعراض مرتبطة بالفيروس. على كل حال فيروس هانتا الجديد هذا اللي تحكي عليه برشا والخطير يضرب في تل أبيب، يضرب في الكيان الصهيوني وتسجيل أول إصابة. على كل حال هو منظمة الصحة العالمية كانت تحدثت في الموضوع إذن، وشنو قالت الصحة العالمية، تقول تفشي فيروس هانتا ذي ليس بداية وباء ولا جائحة، خاطر برشا شبه الظروف هذه بالظروف اللي صارت مع فيروس كورونا في بداية ظهوره. على كل تقول الصحة العالمية أنه تفشي فيروس هانتا ليس بداية وباء ولا جائحة، إذن وربي بقى علينا إن شاء الله ستروا. على كل حال هذه شعلنا في 24 في دقيقتين،
2: 24 في دقيقتين، 24 في دقيقتين.
3: فاصل الشيري قصير، عنا موعد بعد شوية مع رقم اليوم، خليكم معنا. بغون شيء تسمعوا فيه راديو رمثام، والنهار على صباح هو
1: النهار على صباح يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباح تقيت الشهار على رمثام.
4: عسلامة
1: مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك، حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
5: فريمون يعطيكم الصحة، هاو فيسا فيسا.
1: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة.

0: لجميع أنواع الكراه: ميكانيك، إلكتريك، وبنوماتيك. لاندولفي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين. أنفولاين 21 766 667، وإلا 22 744 755. نقولوا جريت، نقولوا الادريس رقم واحد للإلكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحذا بوتيكو ريدو. انفو لاين 29 052 053.
1: جريت لإسعاد كل بيت.
0: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية، اون ديتاي اي اون جرو، بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي زاكسسوار، لي بي سي بورتابل، لي تابلت، ولي كاميرا دو سيرفيونس، وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازال خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك، انستغرام، وتيك توك. تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Béchir Lendulsi, le meilleur de la technologie.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396، او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: شرجي التبسيمة هذا لطفي أبو شناق دالي قانا ولينا بن علي. إذا 7:58 دقيقة نمشيو لي رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: قديش عدد الأجانب اللي يقيمون في تونس بصفة قانونية؟ الرقم وتفاصيل لقيت هذا. وزارة الداخلية كانت أفادت بأن عدد الأجانب المقيمين في تونس بصفة قانونية والمتحصلين على بطاقات إقامة صالحة للاستغلال وصل إلى حدود 9 أفريل اللي فات نحو 33,524 مقيمة. وأوضحت في رد على سؤال كتابي للنائب مجلس نواب الشعب غسان يمونة حول عدد المقيمين الأجانب بصفة قانونية في تونس وجنسيات المتحصلين على بطاقات إقامة أن الجنسية الجزائرية تتصدر قائمة الجنسيات الأجنبية المقيمة تونس ب 7,626 مقيم، يعني تقريبا 23% من إجمالي الأجانب المقيمين. جي بعدها الجنسية الفرنسية، عندنا 5,792 فرنسي مقيم في تونس بصفة قانونية، يعني بنسبة 18%. ثم عندنا الطليانة الجنسية الإيطالية بنسبة 14%، ثم الجنسية المغربية بنسبة 10%. والوزارة بينت أنه الزواج المختلط والاستثمار والشغل والدراسة والتقاعد تمثل أبرز دوافع الإقامة القانونية بتونس. هذا بالنسبة لي رقم اليوم.
1: رقم اليوم،
0: الأخبار الرياضية مع مهدي بعد شوية. إذن خليكم معنا في الاستماع، احنا راجعين معكم ساعتنا الجاية. فاصل الشهري قصير ثم عندكم ريمس بوغا.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه بقيت الشهار على ميرم افام.
2: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايت. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أفام.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه
4: من القلب للقلب.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرام فام
2: في ساكن
0: في سوسة
2: تونسنا. أرام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرام ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرام فام. القناص موعدكم اليومي على الأرام فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام افام. راديو ارام افام. ارام افام ديما معاك
3: صباح الخير، صباح النور. فول نشرتنا الرياضية كشفت الإدارة الوطنية للتحكيم البارح عن هوية طاقم تحكيم مباراة الديربي بين الترجي والنادي الإفريقي لحساب الجولة قبل الأخيرة من بطولة هذا الموسم، وباش يتولى طاقم تحكيم نمساوي بقيادة كريستيان بيترو إدارة المقابلة هذه، وفي المقابل باش يكون حمزة أجعيد كحكم رابع للمواجهة. باقي تعيينات الجولة، الدفعة الأولى من المواجهات باش تكون اليوم الجمعة 8 مي بداية من الأربعاء الملعب التونسي اتحاد بن قردين، مقابلة باش يزفرها منتصر بالعربي، وفي الفار باش يكون سفيان الورتيني. مباراة مستقبل سليمان مستقبل جيبس مقابلة يزفرها محمد علي قروية، وفي الفار باش يكون هيثم جيرات الأولمبي البيجي شبيبة العمران، حسني النيلي كحكم رئيسي وحكم الفار حمزة جعيد. في مباراة شبيبة القيروانية لاتحاد المنسيري أشرف الحارة راكيتي يزفر المقابلة، وفي الفار باش يكون مجدي باللغة. نهار السبت 9 مي بداية من الأربعاء بتاع العشية الدفعة الثانية من المقابلات، مستقبل المرسى نادي الصفاقسي باسم بالعيد كحكم رئيسي، وفي الفار وليد المنصري مباراة الإتوال ونادي البنزرتي حسام بن ساسي كحكم رئيسي، وفي الفار أمير العيادي، ومباراة الترجي الجرجيسي نجم المتلوي مقابلة يزفرها عبد الحميد بدر الدين، وفي الفار خليل الجاني. أعلن النادي الأفريقي في بلاغ رسمي عن نفاذ تذاكر المدارج السفلية والعلوية الخاصة بمباراة الجولة الأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى، واللي باش تجمعوا بالأولمبي البيجي يوم 14 مايو بملعب حماد العقر بأبيرادس. وأكدت هيئة النادي الأفريقي أن تذاكر المدارج الثانوية ما زالت متوفرة، مشيرة إلى أن عملية البيع باش تقتصر فقط على الموقع الإلكتروني الرسمي للنادي دون فتح شبابيك للبيع. كشفت الرابطة الوطنية عن مواعيد مقابلات الجولة 30 والأخيرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم الثلاثاء 12 مي. الدفعة الأولى من المقابلات سي اس اس في مواجهة الإتوال وشبيبة العمران تستضيف مستقبل المرسى. نهار الأربعاء 13 مي 2026 نادي البنزرتي ترجي الجرجيسي وجيبس الجليزة في مواجهة الملعب التونسي. نهار الخميس 14 مي النادي الإفريقي الأولمبي البيجي الاتحاد المنسيري مستقبل سليمان نجم المتلوي يواجه شبيبة القيروان واتحاد بن قردين الترجي الرياضي التونسي. نذكر أن جميع المقابلات هذه باش تنطلق بداية من الأربعاء متاع العشية، وبطبيعة في انتظار الإعلان عن النقل التلفزي للمقابلات هذه. نبذم لعبية النجم المتلوي البارح إضراب عن التمارين بسبب عدم حصولهم على مستحقاتهم المادية، وطالب الملاعبية بجراية 7 أشهر حيث كان من المبرمج أن يتم فض الإشكال المالي ورصد المنحة من قبل شركة فوسفات قفصة التي لم تقم بذلك لحد الآن. وأكد مصدر مسؤول في تصريح إعلامي أنه الفريق باش يضطر لعدم التنقل لمواجهة الترجي الجرجيسي بملعب عبد السلام جزوز، وذلك بسبب الوضعية المالية الخانقة وعدم توفر مصاريف التنقل. نفذ عدد من جماهير الملعب الجيبسي البارح وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية بسبب عدم رضاهم على قرار الرابطة الوطنية لكرة القدم والقاضي بعدم قبول إثارة الفريق ضد مشاركة اللاعب وسام الجربي مع مستقبل القصرين. وطالب المحتجون الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة ولجنة الاستئناف بإنصاف فريقهم، معتبرين أن القرار الصادر لم يكن منصفا للملعب الجيبسي، ورفع المتظاهرين في الوقفة هذه شعارات داعمة للفريق الكبير داعين إلى تطبيق القانون وضمان تكافؤ الفرص بين جميع الأندية. قاد المنتخب التونسي لأقل من 17 سنة لهزيمة من منتخب السنغال بنتيجة هدف مقابل صفر استعدادا لبطولة أمم أفريقيا التي ستقام بداية من 13 مايو في المغرب. نذكر أن المباراة اللي دارت في الملعب البلدي بحمام أنف لم تكن بطبيعة منقولة تلفزية. أصدر نادي ريال مدريد بيان رسمي بعد يعني المشاجرة اللي صارت بين زوز لاعبية في الفريق فالفيردي وتشاوميني. وقال الفريق ريال مدريد في بيانه عبر موقع الرسمي أنه الفريق يعلن عقب الأحداث التي وقعت يوم أمس خلال الحصة التدريبية للفريق الأول، فقد قرر فتح إجراءات تأديبية بحق فالفيردي وتشاوميني. وتبع البيان أنه باش يقدم النادي الملكي تحديثات بشأن القرارات المتعلقة بالإجراءات بعد استكمال الإجراءات الداخلية المعنية. وذكر أنه الإطار الطبي منح راحة بأسبوع لفالفيردي بعد إصابة في الرأس، كما أيضا من المتوقع غياب تشاوميني عن مباراة الكلاسيكو ضد البرسا كذلك أيضا بسبب عقوبة إدارية. دارت البارح مقابلات إياب نصف نهائي الأوروبا ليج وأيضا دوري المؤتمر الأوروبي. أستون فيلا فاز على نوتينغهام 4-0، وفريبورغ فاز على براغا 3-1. مباراة النهائي باش تجمع أستون فيلا بفريبورغ. أيضا نحكيو على إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، كريستال بالاس فاز على تشختار الأوكراني 2-1، وستراسبورغ هزيمة على أرضية ميدانو في مواجهة رايو فايليكانو 0-0. نهائي باش يكون بين كريستال بالاس وفريق رايو فاليكانو الإسباني. أبرز المواجهات اليوم في البوندسليغا، 7:30 بوروسيا دورتموند يستضيف أينتراخت فرانكفورت. في الليغا بداية من 8 ليفنتي في مواجهة أوساسونا. في الليك 1 دوري الفرنسي بداية من 8:15 لونس يستضيف نانت. وفي السيريا مقابلة وحيدة أيضا في الدوري الإيطالي بداية من 8:15 تورينو في مواجهة ساسولو. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: ناس بكري قالوا النهار على صباحه، صباح الخير ونهاركم زين.

من الجمعة من 7 للـ10. واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار. أسوأ من المرشي وقضية الدار. ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار. صلطينا إهداءات كدوات كل نهار. وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صبح.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه لقيت الشهر على ميرم اف ام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
1: تراها بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
2: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
3: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صباحه مع كمان النهار على صباحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدوات كل نهار. وين ما كنت، في الخدمة، في الثنية، ولا في الدار، عدل الموجة على رمفام وعيش صباحك. وعيش صباحك. صباح النور من جديد مستمعينا الكرام، مرحبا بكم، واصل معكم ديما المشوار في ساعتنا الثانية في النهار على صباح. وأهلا وسهلا بكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت هذا، شكرا لكل تفاعلاتكم لزانتغنات اللي قاعدين تتواصلوا معنا عبر صفحتنا للفيسبوك راديو رمفام، مربعينكم كان في الخدمة لقيت هذا. تحياتنا لكل مستعملي الطريق، ربي وصلكم المقاصدكم سلمين سيسر ويحكم في الثنية. طقس ربيعي اليوم بامتياز، إذا نحكيه على طقس صفية مساكن

0: بيبي صغير ديما مع ارتفاع درجات الحرارة ديما تفكروا بضرورة انه ياخو كفايته من المياه, وديما نحاول نذكروهم اكيد باش كل مرة ياخذوا كفايتهم من المياه, وربي يحفظ الجميع. 8:05 هات لقيت ذين واصلوا اكيد متابعتنا ونمشيوا مع ضيفنا اليوم.
1: ضيفنا اليوم, ضيفنا اليوم.
0: إذا نستقبل لقية هذي الواعظ المحلي بمعتمدية مساكن سي كمال عبديوي. صباح النور ونهارك سعيد مبارك.
2: صباح النور سي كمال, صباح الفل, مرحبا بك.
0: مرحبا بك. إذا نتحدث على أمس انطلاق أولى رحلات حجيجنا الميامين نحو البقاع المقدسة. إذا اليوم باش تنطلق أولى الرحلات من مطار المنستير الدولي, ونتحدث زادة على معتمدية مساكن وحجيجنا في معتمدية مساكن, أبرز نحكيه أولى آخر الاستعدادات ومواعيد الرحلات الخاصة يعني بحجيج معتمدية مساكن وقتش تنطلق, ثم تنحكيوا على التوصيات في النقطة الثانية. وين وصلت يا سي كمال وشني آخر الاستعدادات؟
2: آخر الاستعدادات أخوي كمال إنه جميع حاجينا إن شاء الله على تم الاستعداد لمغادرة الطرف التونسي باتجاه البقاع المقدسة.
0: نعم.
2: إن شاء الله كيف ما ذكرت أنت أول رحلة انطلقت أمس تحت إشراف السيد وزير الشؤون الدينية, انطلقت الرحلة الأولى من مطار تونس قرطاج. اليوم إن شاء الله تنطلق أول رحلة من مطار المنستير على متن خطوط الجوية التونسية اللي تشمل حجيج ولاية القيروان.
0: اليوم حجيج ولاية القيروان باش يطلعوا من المستير
2: إن شاء الله.
0: ربي وصلهم وسلم إن شاء الله.
2: رحلة حجيج ولاية القيروان. بالنسبة لهم احنا بالنسبة لحجيج معتمدية مساكن اللي ما يصير خويا كمان نعطي بسطة صغيرة.
0: تفضل.
2: هي بسطة صغيرة اللي هي معنا تنقسم انقسموا حجاج معتمدية مساكن إذا على أربع رحلات. الرحلة الأولى تكون يوم 10 مايو إن شاء الله,
0: يعني نحكيه بعد غدوة أول رحلة باش تنطلق.
2: أول رحلة اللي متواجدين فيها حاجيج معتمدية مساكن اللي فيها 58 حاج.
0: 58
2: حاج هذوما الرحلة نتاعهم باش تكون بعد غدوة إن شاء الله 10 مايو. ثم يوم 11 مايو عندنا رحلة أخرى كذلك تم حجيج معتمدية مساكن وفيها 42 حاج.
0: أيوة.
2: الرحلة الثالثة إن شاء الله اللي مش تكون يوم 13 مايو وفيها 12 حاج, والرحلة الأخيرة اللي تم معتمدية مساكن تكون بإذن الله يوم 19 مايو وفيها عدد 3 من الحجيج. بالنسبة
0: أيوة ناخذوا أكثر تفاصيل بخصوص الرحلات. تفضل سيكمل.
2: أكثر تفاصيل مش بخصوص الرحلات هي في نوعية الحاج مساكن. نسبة الأعمار تقريبا في حدود 45 سنة هذا الكناج والأكبر حاج وأقل حاج عندنا, والنسبة المئوية هي 68% من جنس الإناث حاجات. إن شاء الله بحول نتمني نحن الحاجين بحكم إنه ما مش كبار برسة ويتمتعوا في صحة
0: هو جيدة. العدد الجملي للحاجيج قديش متعنا؟
2: العدد الجملي اللي معناها اللي مش يخرجوا نهائيا 115 حاج.
0: 115 يظهر لي نقصوا زوز تقريبا.
2: أي نقصوا زوز نقص حاجة الله يرحمه وتوفى
0: إن شاء الله ربي كتبه له.
2: ونقص حاجة أخرى باعتبار أن الظروف الصحية الزوجة
0: ما تسمح. إن شاء الله ربي يعوض عليهم خير, يعوض عليها خير وربي يرحم الحاج اللي توفى وربي يكتبه له إن شاء الله. إذن الرحلات تنطلق بعد غدوة, يعني نجم نحكيه على العدد الأكبر اللي هو 58 حاج و 42 حاج. 58 حاج نهار لحد و42 حاج نهار الاثنين ان شاء الله. هذو العدد الاكبر, البقيه باش يكون نهار 13 ونهار 19 معدل الأعمار في حدود 45 سنة بالنسبة لحجيج، معتمدية مساكن اللي عددهم 115 و 68% يعني من العدد ككل نلقاو منهم حاجات، يعني ربي يتقبل إن شاء الله من الجميع. حجيجنا الكل

0: اللي بيس حاضرين مستعدين في تواصل معهم سي كمال؟
1: في تواصل والحمد لله ديما هما يتصلوا بي عبر الهاتف وان شاء الله بيحاول لهم تموا الاستعداد الكل
0: ان شاء الله.
1: حقائبهم حاضرة
0: به؟
1: كل شيء حاضر يستنوا في لحظة
0: الانطلاق. هات نمشي واحنا الأبرز التوصيات يعني خلينا نقوله ساعات قبل انطلاق أولى الرحلات اللي توجه بها لحاجيجنا في مساكن قبل السفر إلى البقاع المقدسة.
1: بالنسبة لحاجيجنا المعنيين خاصة رحلتي 10 و 11 ماي هذوما تكون في المدينة المنورة إن شاء الله مش تكون رحلة عادية.
0: إيه؟
1: رحلة عادية. التوصيات نوصيهم معلومة انه بالنسبة للحاج اللي عنده دواء ولا حاجة يستعمله ما ينساش الدواء.
0: أيوة.
1: يقسم الدواء متاعه يحط مجموعة من الأدوية متاعه في الحقيبة اللي يشوفها تكون معه في الطائرة وزنق يخليه في الباجاج الشيخ في الطائرة. نوصيهم انهم يتجنبوا خاصة المملكة العربية السعودية نهار القادم على موجة حرارة
0: دنيا سخونة
1: معناها المكوث باش ما يتعرضوش
0: للشمس.
1: عفى الله الجميع لضربة الشمس. بالنسبة للاستعدادات مش تكون في المطار هم مش يلقاو السادة المرافقين والسادة الموجودين معناها مش يكملوا مع باقي الإجراءات. الحقيبة اليدوية او مش يطلع فيه باش تبقى ليها لبرا هو جواز السفر نتاعه.
0: ايه
1: دفتر تلقيح.
0: ايه
1: شهاده ورقه التاشيره.
0: ايه
1: ثم كذلك معه اذا كان بطاقه اللي تصرف لها هذوما تقريبا يكونوا معاه.
0: هذوما يكونوا معاه ودواء يقسموا كان عنده دواء
1: يقسموا قد خاطر ممكن الحائز الله لا يقدر يجي وقت الدواء
0: هو في الطياره
1: وخاصه يعني. الرحله مشدوم تقريبا 4 ساعات 35 دقيقة.
0: 4 سوايع و35 دقيقة في الطياره ينجم يستحق دواء يعني هكا دواء ما يحطوش الكل في الفاليز يحطوا في الحقيبه اللي مش يهزها معاه الباجاجامه هذاك اللي يهزها معاه في دي ويقسم الدواء ويلزم يمشي المطار قبل 5 سوايع اقل حاجه من انطلاق الرحله
1: قبل 5 ساعات ان شاء الله يبدا متواجد في المطار باش الحاج على الاقل ياخذ راحته ويستعد للرحله ونزيد نوصيهم خاصه للرحلات هذه مش تكون خاصه الرحله نتاع يوم 11 باش تكون تقريبا في الليل نوصيه الحاج ما تبقى من الايام انه ياخذ راحته يرتاح ياخذ نصيب الكافي من النوم.
0: ايه
1: كيف ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم انه السفر هو قطعه من العذاب.
0: صحيح.
1: ان شاء الله ياخذ راحته الحاج ما تبقى من هذه الايام ياخذ راحته يتمشى شويه باش يتعود معناها على الاقل صحته باش ترين مغاديك ان شاء الله.
0: ان شاء الله. هذوما بالنسبه لابرز التوصيات. تفضل سي كمال. اي مازال توصيات.
1: الوصيه الاخيره بالنسبه للحاج احنا نعرفوا مثلا الحاج يتفكر احباب وان شاء الله كيف ما يتفكرون في القضيات يتفكرون في الدعاء كذلك. بالنسبه للحقب بالنسبه للوزن المسموح به 23 كيلو جرام لكل حقيبه.
0: اي
1: وعنده حق في زوز حقائب.
0: زوز حقائب
1: كل حقيبه 23 كيلو جرام. والحقيبه اليدويه اللي مش تكون معاه في الطائره ما يلزمهاش تتجاوز 8 كيلو جرام.
0: واضحة المعلومة. ربي يوفق إن شاء الله وربي يوصل بالسلم وربي يعينكم يا سي كمال. إذا وربي إن شاء الله يتقبل من حجيجنا الكل. يعطيك الصحة يا سي كمال كل المعطيات هذه. وشنو تحب تقول في الآخرين؟
1: ما تبقى كان نتمنى لحجيجنا المهينين إن شاء الله حاج مبرور وذنب مغفور وساعي مشكور وإن شاء الله يمشيوا سالمين يروحون غانمين إن شاء الله.
0: آمين يا ربي. مشكور يا سي كمال نتابعوا معك وبارك الله فيك. كنا معكم في متابعة تقريبا طيلة فترة الاستعدادات والتحضيرات وكل مرة كنا نتواصلوا فيها مع سي كمال ولا مع إدارة الشؤون الدينية بسوسة الحقيقة. إذا كانوا يتجاوبوا معنا ويتفاعلوا معنا. إذا بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة وإن شاء الله بالتوفيق لكم الكل.
2: ضيفنا لليوم.
0: يلا إذا شعلنا في ضيفنا لليوم، إذا عنا رحلات حجيج معتمدية مساكن، إذا نهار 10 اللي هي بعد غدوة 58 حاج بالنسبة للرحلة هذه، نهار 11 فما الفوج الثاني في 42 حاج وحاجة إذا اللي بيش يكونوا موجودين في رحلة نهار 11، نهار 13 شيكون فما 12 حاج يعني من معتمدية مساكن، ونهار 19 3 حجاج باش يكملوا أكيد يلتحقوا ببقية الوفود الأخرى. فما 4 رحلات يعني موزعين عليها يعني ولا موزعين فيها رحلات ولا حجيج معتمدية مساكن، الأعمار في حدود 45 سنة كمعدل بالنسبة للحجيج، تقريب 115 هو عدد النهائي اللي مش يقصدوا ربي. هذه بالنسبة لبعض المعطيات التوصيات معناها من عند سي كمال، وهذا بخصوص آخر الاستعدادات لانطلاق أولى الرحلات حجيج معتمدية مساكن. يلا نكملوا معكم 8 و7. هيلا رشدي تبدأ هكا في غنية حلوة برشة، تقول يا رايحين للنبي الغالي، حلوة برشة. رجعنا معكم احنا بعد شوية، باقي نحكي وأكيد على كل ما يهمنا وكل ما يهمكم من الشان المحلي، نحكي على مساكن البارحة، إذا فما تصريحات أكيد عديدة باش نحاولوا نرجعوا لها في فقرة منك نسمع بخصوص أهم وأبرز المشاريع الخاصة يعني ببلدية مساكن. البارحة كنت ذات المونستير، وأكيد الصحفية المتميزة والمتألقة حيتكوني كانت موجودة يعني في مساكن، إذا تحديدا في دار الثقافة كانوا حاضرين عديد الضيوف من مجلس محلي من بلدية من إيتيكان، وكانت فما برشة تصريحات أكيد تقالتها، مش نحاولوا نرجعوا لأهم ما تقال ولا أهم النقاط اللي كان تحدث عليها كتب عام بلدية مساكن سي محمد بن سالم، وأكيد ما يفوتكم شيء ديما في النهار على صباحه. يلا راجعين بعد شوية احنا.

0: تصبح مع كامل من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، 39 دقيقة بعد 8 مواصلين معكم مشوارنا ديما ومتابعتنا في ساعتنا الثانية. لقيت هذية باش نمشيوا لفقرة منك نسمع.
0: منك نسمع، منك نسمع.
1: نرجع على أبرز ما تقال وأبرز ما يهمنا أكيد من أخبار في تهم الشان المحلي. إذن لقية ذي باش نحكيه على أبرز التصريحات ولا أبرز ما قالوا البارحة الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن السيد محمد بن سالم إثر حضوره البارحة في الاستوديو الخارجي والبلاتو اللي كانت ثته إذاعة المنستير اللي كانوا ضيوفنا البارحة في مساكن، واللقاء ذي اللي كان احتضنته دار الثقافة، وكان تحكي في عدة نقاط تهم الشان المحلي. وتحية زادة لكل فريق اللي كان حاضر من زملائنا أكيد وأصدقائنا اللي كانوا حاضرين، وأكيد نتمنى لهم كل التوفيق سيد أكيد حياة الكوني. وأيضا زادة تحياتنا لصديقنا الشوقي وكل الفريق اللي شرفنا ونورنا البارحة في مساكن. احنا باش نرجع على أبرز ما قالوا. إذن بخصوص نبدأ النقطة الأولى، مشروع تعبيد الطرقات بمساكن، شنو تحدث سي محمد بن سالم الكاتب العام المكلف بتسيير شؤون بلدية مساكن، هذا شنو قال البارحة.
2: تخصيص اعتمادات في حجم 6.5 مليون دينار لمشاريع البنية الأساسية الخاصة بالطرقات، 3 مليون دينار سيتم تخصيصها لتعبيد الطرقات أشغال جديدة. كيف صارت المقاربة تشاركية مع صرع المجلس المحلي لتحديد الشوارع والأنهج اللي تمت برمجتها على مستوى المشروع هذا. بالنسبة للمشروع تعبيد الطرقات كما قلنا 3 مليون دينار، احنا توا في مرحلة شروع في عدد الدراسات الخاصة بالمشروع هذا. نورمال مون بإذن الله إذا كما ما تعطلناش على مستوى الإجراءات، المشروع باش يبدأ في الانطلاق مع موفى شهر جويلية وبداية أوت.
1: كيف كان تحدث على طريق 30، إذن ومطالب هي عديدة بأنه يتصلح يعني طريق 30 وشارع البيئة. للمشروع الثاني إذن اللي متعلق بصيانة وتعصير البنية الأساسية، نحكي على شبكة الطرقات، إذن تم تحديد مناطق التدخل. يقول سي محمد بن سالم، هات نسمع أبرز ما قالوه.
2: بالنسبة للمشروع الثاني متعلق بصيانة وتعصير البنية الأساسية شبكة الطرقات، أيضا هو ريفاكسيون تاع لي شوسي الموجودين توا اللي اهترأت حالتهم، فيهم تشكيات كبيرة من السادة المواطنين، فيه 3.5 مليون دينار بتمويل كلي من صندوق القروض ومساعدة الجمعيات المحلية. كيف مناطق التدخل نتاعو تم تحديدها بالاتفاق مع سير أعضاء المجلس المحلي، وعندنا زوج مناطق تدخل كبرى على مستوى بلدية مساكن اللي هي طريق 30 اللي فيه تشكيات كبيرة من المواطنين، تقريبا الحجم الاستثمار اللي هو مخصص ليه في حدود 1.4 مليون دينار من جملة 3.5 مليون دينار تقريبا الموصول الكبير خذها طريق 30، بالإضافة إلى الشريان الثاني داخل مدينة مساكن واللي هو شارع البيئة اللي باش يتم زاد كيف صيانته بشكل كلي مع إعادة صيانة الأرصفة وشبكة التنوير العمومي.
1: كما تحدث زاد بخصوص التنوير العمومي وأهم المشاريع المنتظرة.
2: عندنا مشاريع أخرى متعلقة بالتنوير العمومي أيضا، كيف طول الزائر لمدينة مساكن يلاحظ أن الحديقة الخلفية لساحة البلدية اللي هي حديقة الشهداء صافي لونطون تقريبا 4 أو 5 سنوات ما تمتش العناية بها بما يليق بمدينة في حجم مدينة مساكن. البلدية على هذا خصت 250 ألف دينار لإعادة الإنارة التجميلية في داخل حديقة الشهداء وساحة الحرية ومحيط قصر البلدية انطلاقا من مفترق الزيتونة إلى حدود الجامع الكبير وقصر البلدية. احنا تو في المرحلة نتاع تقييم العروض، بإذن الله تعالى إن شاء الله في حدود 10 أو 15 يوم تنطلق الأشغال الفعلية لتهيئة شبكة التنوير العمومي وخاصة الإنارة التجميلية في الساحة الخلفية لقصر البلدية.
1: أيضا تحدث سيد محمد بن سالم عن التنوير العمومي بالطرقات العمومية، تنسمعوا إيش قال له.
2: احنا انطلقنا منذ مدة في إعادة تعصير شبكة التنوير بالطريقة الوطنية رقم 1 تقريبا الاعتماد اللي تم تخصيصه في حدود 60 ألف دينار، فما 326 نقطة ضوئية تم تعويضها بفوانيس لاد. الاعتماد المخصص للمواصلة البرنامج هذا هو في حدود 300 ألف دينار، منها 140 ألف دينار ستكون داخل مدينة مساكن، و160 ألف دينار تم تخصيصها للستة عمادات اللي هي مناطق التوسعة بالنسبة لبلدية مساكن. كيف برنامج التدخل تم بالتنسيق والاتفاق مع السادة أعضاء المجلس المحلي.
1: وعند سؤال زاد على المسلخ البلدي بمساكن، هذا شنو قال له.
2: المسلخ البلدي، المسلخ البلدي احنا نعرفوا انه الاشكال نتاع المسالخ البلديه هو اشكال وطني، باعتباره كان فما مخطط مديري لتهيئه المسالخ البلديه على مستوى كامل الجمهوريه يضم 62 مسلخ تقريبا، تم غلق كل المسالخ والابقاء على 62 مسلخ. بالنسبه لولايه سوسه عندنا 3 مسالخ بلديه اللي هي سوسه ومساكن وحمام سوسه. البرنامج هذا مازال يشهد بعض التعطيل، احنا ساعين تو بالتنسيق مع مصالح وزاره املاك الدوله باش يتم تمكين من عقار دولي لاقامه مسلخ بلدي خارج المنطقه الحضريه اللي هي فيها قلق تو بالنسبه للمتسكنين والاجوار. واصلا المسلخ ما تنجمش تهيئه انت تو تصرف عليه فلوس باعتبار ان الموقع نتاعه لا يتلائم مع موقع احداث مسالخ بلديه.
1: زاد كان الحديث على المرشيات الاسواق اليوميه يعني بمساكن واخر المستجدات بخصوص سوق الجمله، شنو اتقال له
2: سوق الجمله كيف اللي تم اثاره فيه الاشكال. احنا بالنسبه لنا صار توجه جديد السنه للبلديه، سوق الجمله كان مستلزم لمده 3 سنوات، تم استرجاعه السنه من طرف البلديه والحمد لله. التجربه كانت ناجحه في بداياتها الى حدود ال4 أشهر الاولى من سنه 2026 تقريبا، باش تكون عندنا زياده على مستوى المبالغ المستخلصه من سوق الجمله في حدود 600 الف دينار مع نهايه السنه الماليه 2026، وهذا مردود مالي من شأنه أنه دعم قدرة البلدية على الاستثمار وإنجاز مشاريع بنية أساسية تمس المواطن بشكل مباشر من خلال الاستغلال المباشر لمرافقنا العامة. عندنا زوج إشكاليات متعلقين أخرين زادة بالأسواق البلدية. سوق الكازمات فيه إشكال يقتضي أشغال تهيئة عاجلة. المرشي اللوطاني اللي هو السوق المركزية كيف الموقع متاعه يطرح أكثر من إشكال. بالنسبة للمشاريع هذه يلزمها دراسة استراتيجية لا يمكن إنجازها في سنة أو في سنتين، يلزمها شوية وقت ويلزمها تخطيط كامل للمدينة جديد، خاطر مدينة مساكن كبرت وجاء الوقت توا باش أنه نخطوا من جديد لمدينة مساكن 10 و15 و20 عام القدام.
1: أيضا نحكيه على وين وصلت الملف ولا الملف بخصوص أمثلة التهيئة العمرانية، وين وصلت هذه الملفات وآخر المستجدات بخصوصها؟
2: مراجعة أمثلة التهيئة العمرانية لبلدية مساكن بشكل عام، احنا تو انطلقنا في المراجعة نتاع التهيئة العمرانية لمدينة مساكن. بالإضافة لهذا عندنا المراجعة نتاع عمارة ابن كلثوم وعمارة الموردين اللي وصلت مراحل متقدمة، وإن شاء الله بإذن الله مع موافقة شهر ماي تتم المصادقة نهائيا على مثال التهيئة العمرانية لعمارة الموردين وعمارة ابن كلثوم. بالإضافة لهذا عندنا 3 يمشي وتوانكور 3 أمثلة التهيئة العمرانية، تم طلب مراجعة أمثلة التهيئة الخاصة بعمادات بالبرجين وابن ربيعة وأحداث مثال تهيئة جديد لعمادة الفرادة. وستتولى البلدية الإنفاق المباشر على دراسة الرفع التوبوغرافي وتكليف مكاتب الدراسات من الميزانية الخاصة بالبلدية دون انتظار الإجراءات المتعلقة بتمكيننا من الصور الجوية من وزارة التجهيز وإلى غير ذلك من المسائل. إذا البلدية توجهها مباشر نحو إعادة التخطيط العمراني للمدينة والتحكم في مجالها الفضائي والجغرافي والعمراني بشكل عام.
1: كيف كان تحدث سي محمد بن سالم كاتب عام بلدية مساكن إذن على العمل على والعمل في إطار يعني المسابقة يعني بخصوص جائزة أنظف بلدية في تونس، إذن والعمل متواصل بخصوص المشروع هذه. تنشوفوا آخر المستجدات وشنو قال في الموضوع.
2: النقطة المتعلقة بترشح بلدية مساكن لجائزة أنظف بلدية الجمهورية في عنوان سنة 25، احنا قدمنا الملف متاعنا ان شاء الله يحظى بالقبول ونكون من بين البلديات المكرمة ان شاء الله. اذا لم يتم ذلك البلدية مصرة على تقديم ملف ترشحها بعنوان السنة القادمة ان شاء الله 2026، وستكون فرصة لانه البلدية تمس بقية المجالات اللي ربما ما خلطناش السنة في دعمها على مستوى ملف اللي تم تقديمه من طرف البلدية. على ذلك احنا عندنا فيما يتعلق بتجربة نموذجية اللي حبينا نخوضها على مستوى حي الفيلات بالتنسيق مع جمعية استدامة للتنمية المستدامة اللي عملت اتفاقية شراكة وتعاون مع بلدية مساكن مؤخرا. بالإضافة لهذا عندنا 7 اتفاقيات رعاية خضراء ماسينافاغ مع 7 مؤسسات اقتصادية، وهنا دخلنا لمرحلة التكامل بين المجهود البلدي والمؤسسات الاقتصادية الفاعلة داخل مدينة مساكن، خطر عندها دور أبار الدور الاقتصادي راهو عندها دور بيئي واجتماعي أكيد. وثقافي. أقحمنا المؤسسات الاقتصادية هذه في مساندة المجهود البلدي في المجال هذايا، وصارت تكون التجربة ناجحة وقاعدين نتوسع تدريجيا فيما يهم المجال البيئي بشكل عام، خاصة فيما يهم توجيه وعي المواطن أنه بلديته محتاجت له.
1: إذن حاولنا نلخص لكم أبرز إذن ما اتقال البارح بخصوص عديد الملفات اللي تسأل عليها المواطن في الشارع في مساكن. إذن كانت هذه الإجابات وحاولنا نقدم لكم أكيد ملخص لأبرز ما اتقال في منك نسمع.
0: منك نسمع منك نسمع
1: أكيد في صبحيتنا نحكي على كل ما يهمكم. إذن من أخبار شأن الثقافي زاد حاضر بعد شوية باش نحكي وزاد باش يكون ضيفنا سي نبيل بالحاج عمر. نحكيه على أيام السينمات التونسية الصينية بمؤسسة الشباب دار شباب مساكن حاضرة ومشاركة إذن في هذا النشاط الثقافي. كيف كيف التسعة ودرجين نحكيه على مشروع يهم إذن سكان عمادة الفيليت يعني بمساكن. شنو المشروع ذي وشنو التفاصيله؟ فما حدث باش يصير نهار الحد ذي، التفاصيل باش نعرفوها شوية أخرى. التسعة ودرجين خليكم معنا في الاستماع، نعملوا طلع المرشي زيادة ساعتنا الجاية مع خليل، متابعتنا متواصلة لكل الأخبار وكل ما يهمكم من شان المحل. راجعين بعد شوية.

0: جديد الفنانة أنغام ناخدته معكم حتى 8:53 دقيقة على موجات راديو أرامة فهمة.
1: النهار على صباحو، النهار على صباحو.
0: نواصل معكم متابعتنا، إذا نمشيو لقاية ذا لضيفنا الثاني في حلقتنا اليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: سينابيل بالحاج عمر، مدير وحدة تنشيط الأحياء بسوسة. صباح النور، مرحبا بك على موجات راديو أرامة فهمة.
2: صباح النور والزهور، صباح النور كمال، صباح الورد على كل المستمعين لراديو ساكنة فهم.
0: مرحبا بك. إذن سينابيل، نحكيه على أيام السينما التونسية الصينية بمؤسسات الشباب، كانت تعطينا فكرة أكبر حول الموضوع والتظاهرة.
2: يعطيك الصحة، بارك الله فيك مرة أخرى على الاستضافة. بداية الحال البرنامج أيام السينما التونسية الصينية بمؤسسة الشباب هو برنامج تتمة وجاء كتتويج لبرنامج سبق، نحكيه لهنا على برنامج الشباب وصناعة السينما اللي كنت وكبتوه عمناه معنا. كنا كوننا ما يقارب على 120 شاب من إطارات الشباب والشباب القيادي في المؤسسات الشبابية بولاية سوسة في المؤسسات الشباب. في التحليل السينمائي، في عديد من المجالات السينمائية، في التصوير، في فن الإخراج. حبينا نشوف نخوضوا تجربة أخرى مع التجربة الصينية في السينما، وكنا نسقنا مع الشريك الفاعل معنا اللي هو نادي السينما بسوسة اللي عملنا مع شراكة لنسق مع المركز الثقافي الصيني، واخذينا جملة من الأفلام باش نعرضوها على في المؤسسة الشبابية باش نتعرفوا على ثقافة أخرى وتعرفوا على تجارب سينمائية أخرى تقنيا وزادت طريقة تناول بعض المواضيع.
0: نعم، يعني فما جانب تكويني حتى للشباب اللي باش يشارك معكم. شكون دور الشباب يعني اللي حاضرين معكم في التظاهر؟
2: والله احنا من الأهداف متاعنا في البرنامج حبينا نمكنوا أكثر من 60 شاب من المؤسسات الشبابية اللي مش نزوروها، اللي هي اليوم نبدأ في المركب الشبابي بسهلول، وغدوة إن شاء الله في دار شباب القلعة الكبرى، ثم زيدا في نجيوب المساكن نهار لحد إن شاء الله مفهوم موجودي في المساكن انطلاقا من الساعة 10 نكونوا حاضرين ما في عرض للسينما الصينية في دار شباب المساكن إن شاء الله.
0: واضح. إذن كما ذكرت سيادتك، نذكروا أنه اليوم هي الانطلاقة، إذن في مركب شباب سهلول، غدوة في القلعة الكبرى، ودار شباب مساكن نهار لحد هذية كما شار سينابيل بالحاج عمر. إذن هي فرصة للشباب باش يكونوا حاضرين ويستفيدوا يعني من مختلف الأنشطة اللي باش تصير في إطار هذه التظاهرة. إذن شنو تحب تقول للشباب اللي يسمعوا فيك؟
2: مرحبا بكم الناس كل الموجودين في الفضاءات هذه، فضاءات الراديو وفضاءات نوادي السينما الموجودين، وحتى في النوادي الموجودين في المؤسسات الشبابية المذكورة ولا المؤسسات الشبابية المجاورة. مرحبا بكم. احنا التكوين هذا مستمر ان شاء الله. المرة هذه عملنا استعملوا تجربة مع السينما الصينية وشنو نحلوا الافلام سولون التكوين التلقينا عمناول. حبيت بالمناسبة نشكركم انتم على المواكبة اللي كنتم معنا عمناول وسناف خديتونا في مواكبة لهذا البرنامج. حاجة أخرى حبيت نشكر زاد كيف إدارة الشبابية بالمؤسسات اللي ذكرتها مضوحين، المندوبية الجهوية للشباب والرياضة يعطيهم الصحة للدعم المتواصل لهذه الأنشطة الشبابية، وبارك الله فيكم وإن شاء الله تكون الاستفادة حاصلة للشباب القيادي بالمؤسسات الشبابية المذكورة والمؤسسات الشبابية بولاية سوسة. يعطيكم الصحة سي كمال ونهارك أسعد أطيب أحلى الأيام.
0: مرحبا بك، نهارك أسعد لأمانتي نبيل بالحاج عمر، مدير وحدة تنشيط الأحياء بسوسة. شكرا على كل المعطيات اللي قدمتها وفرصة للشباب المغرومة بالسينما والتقنيات السينمائية باش يكونوا موجودين في النشاط هذا، خاطر تنجموا تستفادوا منه برشا. يلا هذا شعنا في ولا مع ضيفنا اليوم.
1: ضيفنا اليوم
0: إذن شوي أخرى نواصل أكيد مع متابعتنا توا 57 دقيقة بعد 8 ديما معكم في النهار على صباحو. يلا راجعين بعد شوية.
1: النهار على صباحو يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحو.

0: القلب للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا. أرم ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إني منى البيجي على الأرم فام. القناص موعدكم اليومي على الأرم فام. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء، استضافات حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
0: أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: الجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمان النهار على صبيحه. تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار، أسوأ من المرشي وقضية الدار، ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار، صلطينا اهدئات كدويت كل نهار، وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار، عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك. صباح النور من جديد، 9:04 لموجات راديو رمى فهم، مواصل معكم في ساعتنا الثالثة. بعد شوي يكون معنا خليل في البوان مارشي، مقبل أكيد متابعتنا متواصلة لقية ذي. نمشي لضيفنا اليوم،
1: ضيفنا اليوم، ضيفنا اليوم.
0: وفي إطار متابعة مشروع الفرز من المصدر وإنتاج السماد العضوي بالفيليت بمدينة مساكن، نستضيف اليوم ماهر المجدوب عضو المجلس المحلي بمساكن، نتحدث على مدى تقدم تنفيذ هذا البرنامج البيئي وأهدافه. إذن خاصة أنه فما حدث باش ينتظم نهار لحد ذي، باش ناخذ تفاصيله من عند سي ماهر. نقول له صباح النور، أهلا وسهلا بك سي ماهر، وشكرا على قبول الدعوة.
2: صباح النور سي كمال، ونشكرك ونشكر جاز كيف مستمعين راديو رمى فهم. ونحب أول حاجة نحب نقدم كل الشكر لكل ما هو يدعم مجهود البلدية في العناية بالبيئة والمحيط. مشروعنا يتمثل أول شيء في تثمين النفايات الموجهة.
0: هاش نحكيه بأكثر تفاصيل، احنا هي بعد جلسات العمل اللي كانت جامعة البلدية وجمعية استدامة وكنا تابعناها وتحدثنا عليها، إذن وعدد زاد من المتدخلين. هيت خلنا نسألك وين وصل تنفيذ البرنامج متاع الفرز من المصدر بحي الفيليت، أبرز المراحل اللي تم إنجازها يعني إلى حد الآن سي ماهر؟
2: أول شيء بالشراكة، هو برنامج قامت به البلدية بشراكة مع جمعية استدامة. البرنامج هو بدأ بحلقات معناتها تكوينية معناتها مع الجمعية، وبدأ باتصال ببعض وحدات سكنية بجهة الفيلات، ولقينا قبول أولي من الناس اللي هي تنخرط في العملية هذه لتثمين النفايات. الحمد لله ما تلقينا التجاوب، وهو مشروع كبير قام به البلدية الحد من النفايات المنزلية، وباش تكون بلادنا نظيفة مشيت البلدية في المشروع هذا بشراكة مع الجمعية، والحمد لله إن شاء الله نبدأ نهلا حد
0: أش نخلطوا نهلا لحد قبلها ده. احنا وإحنا نتبع يعني وين وصل يعني ولا المراحل اللي تم إنجازها. تم اختيار يعني تقريبا عدد 100 تقريب في تصريح سابق كنت قلت معي 100 وحدة سكنية كنت اتصلت بهم يعني في الفيليت باش يكونوا معكم في التجربة هذه. عرفتهم على

0: سيكون اتصال مباشر في الفيليت مع بعض المواطنين وحدات سكنية بمشيولهم, وعندنا السيركوي متاعنا إن شاء الله شنبدأ به, ومعنا ما ننساوش معنا الهلال الأحمر منخرط في العملية هذه, وإن شاء الله
1: مش يصير بالضبط يعني الاتصال المباشر هذا, يعني مش يصير بالضبط يعني طبيعة النشاط والأهداف متاعنا.
0: طبيعة النشاط هو يتمثل في استبيان الاستبيان نقدموه للمواطنين باش ينخرط في العملية ونفهموه ونبسطوله العملية كيش مش تكون في برنامج تثمين النسيات.
1: كيفاش مش هو تم اختيار الأشخاص وافقوا تسلموا المعدات اللازمة ولا مازالهم؟
0: لا مازلنا هذه العملية, هذه عملية تحسيسية أولية نبدأ بها
1: تو. هذه عملية تحسيسية بالأساس يتم اللقاء يعني بعدد من متسكني حي الفيليت اللي هما باش تقدموا لهم شروحات عملية حول كيفية الفرز من المصدر, هذا هو وطريقة تحويل.
0: نعم
1: يعني
0: نعم صحيح. وحاجة أخرى كمان حب نبينها, كيف نلقاو معناتها مواطنين يحبوا ينخرطوا في العملية هذه, أكل وقت نمشيو للمرحلة الثانية اللي هي مثلا نفهمهم كيفاش تكون العملية ونبسطوا لهم العملية التقنية كيفاش مش تتم باش تكون سهلة, وإذا كان هو متشجع منخرط فعليا في العملية التخمين فيت.
1: أنت قلت لي معناتها هو تقريبا فما يعني العدد اللي هو 100 يعني بالنسبة للي باش 100 يعني وحدة سكنية يعني سيبا موجودين
0: 100 وحدة سكنية في كامل هذه باش نعمل عملية تحسية, لكن اللي شان خرط باش يكونوا 10 20 30 هي عبارة نموذج أولي للبرنامج اللي احنا مسطرين واللي احنا حاطينه باش نبدأ به.
1: ايوه يعني هو تطمحوا انه يكون نموذج يمكن تعميمه لاحقا اذا على بقية يعني المشاركين وحتى الاحياء الاخرى بمعتمدية مساكن في مرحلة لاحقة. عموما نعم. الهدف سماهر من نشاط هذا الكل وإحنا أكيد نجمو كان ثمنوها الحقيقة, خاصة أنه يخلق وعي تدريجي بضرورة تثمين النفايات هذه, ونجمو أكيد بعد الفرز وتثمينها وتحويلها تنجم تكون سماد يعني نستعملوه ولا سماد حي كيك نجمو ولا حيوان نجمو نستعملوه, هذا هو عفو.
0: حاجة أخرى في كمال حب ما نطولش عليك, حاجة أخرى مهمة برشا راهو العملية هذه عملية تحسيسية اللي نعملوها هي عبارة معناتها النواة الأولى باش البرنامج يتسطر وتكون بلادنا نظيفة وباش معاش راهو مظاهرك الحاوياتك المليانة في وسط البلاد, وإن شاء الله زاد نعول على ثقافة الوعي لدى المواطن يقرب أكثر للعملية هذه ومكرسوها, ولما لا خطر بلادنا تستحق نظافة, ونظافة رأي مهمة جدا في المحيط وفي الشوارع متاعنا, وهذاك هو برنامج متكامل وتو يظهر بالخطوة بالخطوة يظهر الفاعلية متاعه على أرض الميدان.
1: واضح. إذا نهار لحد ذي النشاط المنتظر باش يكون مناسبة ميدانية وتحسيسية بالأساس, ويتم اللقاء بعدد من متساكني الفيليت لتقديم شروحات عملية حول كيفية الفرز من المصدر وطريقة تحويل الفضلات العضوية إلى سماد طبيعي يمكن الاستفادة منه في الحدائق والمجالات الفلاحية. الدعوة اللي تحب تتوجه بها يعني لسكان الفيليت, الناس اللي تحب تنخرط معاكم أيضا في المشروع يعني في مراحل جاية, شنو تحب تقول سيما؟
0: نحب نقول هي دعوة مفتوحة الحقيقة مش كان في جهة الفيديات, هي دعوة مفتوحة لكل مواطنين في معتمدية مساكن للانضمام للمشروع هذا, مشروع ممتاز جدا ويهدف بالأساس إلى الحد من التلوث, ويكون مكرس أول شيء للنظافة, ونظافة مدينة مساكن تستحق منا العناية وتكاثف الجهود الناس الكل ومجهود مجهود البلدية.
1: واضح. مشكور يا سمير على تدخلك معنا.
0: شكرا عايش في الكلمة.
1: شكرا نهارك زين. ضيفنا اليوم ضيفنا اليوم 29 دقيقة بعد التسعة, خليكم معنا في الاستماع, راجعين بعد هذا الفاصل القصير نمشيو للبوان مارشية.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير, واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر, هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 لل7 في مساكن مقابل المانيش بحضة لسي تكنيك, وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام.

0: ميديكال ستور لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: فوديل محمد عسيف هنا وراني نسمع بعد شوية لقاية ذي هيت نمشيو للمرشي مع خليل. يا خليل صباح النور والسرور ونهارك زين. يا خليل صباح النور.
1: صباح الخير خوي كمال.
0: صباح الورد يا خليل لبس عليك.
1: صباح الخير خوي كمال. صباح الخير على كل مستمعي لرام فام. وإن شاء الله جمعة مباركة.
0: إن شاء الله جمعة مباركة ليك وكل مستمعينا الكرام. ها لبس عليك يا خليل.
1: والله لا باش قاعد نقول شبيه كمال تو
0: هاكا مخر شوية اليوم جيناك يا خليل. مسيلش يعني نعرفك تقوم مخر يعني هاني قلت خلي أخو راحته شوية. مسيلش نهار اليوم كهو
1: بحث
0: هاي أخوي الأجواء اليوم بملامح صيفية شوية هواية اشترتفع درجات الحرارة نعم
1: مثلا حوي كمال هني مثلا حركية بحكيات هو المرة الرابعة في نهار الجمعة.
0: خليل نحك الكيت ساعة باش نسمع بعضنا بالبيهي ما يكونش فما روتار يعني في الـ في الـ في الكلام وركز معانا خلينا نسمع.
1: هاي
0: اخوي البيهي كل يوم نفس الجملة. اني تعبت يا خليل اني تعبت. عيت ومليت قال. يا خليل هاي اخوي البيهي الحركية قلت لي مش كبيرة برشا ضعيفة حسيتها اليوم. رغم اللي سوق جمعة ونشاط في العادة يعني يكون فما حركية كبيرة. على كل ربي يجيب القسم. برا ندخل معك مباشرة المرش اللطان يا خليل. شو عندك في قائمة الأسعار؟
1: هاي سيدي بديش من البطاطا 1500 الطماطم 2300 القرع 2500 البصل 2000 1700 و2200 بالنسبة للبصل الفلفل الشعباني شفت الفلفل الشعباني قديش رخوصة سيدي والله يرخيص سؤال ألو
0: وي قاعد يتراجع يا سوم ملاحظة
1: إيه وين مشيت أنت
0: يلا خليل واصل إيه
1: ما واصل 1700 سيدي الفلفل الشعباني 1800 1800 و2000 البقلوتي اللي هو البقلوتي 3800 و3500 و5000
0: ايوه
1: السفناري 2500 الجلبانة 4000 الفول 1250 و15100 الكرم 2500 اما الثوم اخضر 4500 على السلق والمعدنوس 500 اللفت 15% نعناع 500 الكلافص 600 كذلك فما المخص قلنا 2000 ليتو 2000 أمني ولا
0: نسمع فيك خليل قص التليفون به نعود نتصل به صديقنا خليل إذا نعود نتصل به خليل في الأثناء نعود يعود يرجع لنا في البوان مارشي ونواصل معكم أكيد نتعرفوا على الأسعار اليوم في المارشي اللوطاني بمساكن احنا في الأثناء جاري الاتصال هو ورجع لنا خليل يلا خليل
1: أيوه
0: مرحبا بك من جديد يلا سيدي نواصل معك الخضري
1: اي وصلنا للغلال
0: الغلال اي
1: البصع 5000 6000 المشمش 6 دينارات 5 دينارات و 4 دينارات وحبابة حتى ب 3000
0: فهمتك اي
1: اي الدلع 3500 البطيخ 5000 اللوز الاخضر شوية 3 دينارات
0: اللوز الاخضر قديش اللوز الاخضر
1: 3 دينارات هذا شوية
0: فهمتك قاعد يطيح سوم وي
1: باي العنب عفوا مش عنب خوخ 5000 ب3500 4000 و5000 والله ريت العنب على ذكر العنب
0: شنية خليل لحظة ركز معك عنب
1: اي على ذكر العنب قلت لك ريتو في سوس
0: اي فما في عنب في المارشي اللوطاني اليوم
1: لا اليوم ما ماشي عنب هني في مرشد الفضي قعد العنب في مخ اللي ريته في السوسة هذا كو
0: دوختني يا خليل
1: اي فهم العنب شو دوختك
0: وين في المرش الوطني ما ريتش عنبن.
1: هاني ريتو في سوسة.
0: في سوسة يعني ما فماش عنب في المتي. علاش تهز فينا يا خليل دوختني؟ ما أنت ما فماش عنب.
1: يبا ودي خليلي ما يلزم يدخلك بعضك شوية.
0: اسمع بي يا خليل ما فماش عنب خليل
1: موجود والله فما.
0: لا نحكي في المرش الوطني ما فماش.
1: لا في المرش الوطني يعني ما فماش
0: في مساكن ما ريتوش. لا بي بارك أمالي بارك أمالي خويا تجاوزي.
1: اي قلنا ب 5000 3500 ابايا قلت بقاي وكل معنا الرويال يقولوا له 4000 و 5000
0: ايوه
1: باي مثل شويه
0: هذا
1: يا ولدي مثل 10000 7000 والتمرق 5000 باي اسمه
0: اي خليل اي خليل
1: 5000 علاش اي خليل
0: خاطر تتهج يا خليل تو قمت
1: يا اخي تبصر اي تو
0: يلا قمت. خليل اي كمل يا خليل تمسك
1: ترغب اخوي كماله
0: ليه ليه ليه معك انت خاطر حسيتك تقرا فيها اول مره الورقه
1: لا لا لا
0: قدش التمسن يا خليل عادك
1: فيه
0: اي خليل
1: وين مشي له التمسن 5000 الفقوس 1500 2500 3000 2000 الفريش 6000 و 5000 الخارج 3 دينارات و 2700 التوت 8 دينارات باهي تو كيف شبشوا اللحوم البيضاء والحمراء
0: ايوه قداش اليوم الدجاجه في المارشي اللوطاني؟
1: باهي 8500 هذاك هو
0: 8.5 دجاجه
1: باهي والكتف في الدان 8200 بخب الدان ب 11800 9000 و 900 هذا بالنسبه للدجاج اي الافخاب معناها
0: اي افخاب الدجاج والدان اي
1: الدان تكون ب 11800 والاخر ب 9900
0: واضح واضح
1: سكالوب سكالوب الدان 16800 سكالوب الدجاج العادي 16500
0: اها
1: باهي تو شمشيو اللحوم الحمراء
0: العلوش بقداش اليوم يا خليل؟
1: علوش من 60 حتى ل 65
0: من 60 ل 65 كالعاده اي
1: اي بدري عبره من 48 حتى ل 50
0: اها
1: كرومه وكتلات 42 بقري مخلط 35 حم الجمل 45 عبره 55 الماعز 55 دينار دواره البلاش ما كانت ب 30 هكا ولا تو اليوم صفحه ب 40
0: 40
1: كامله ب 80 اي ب 40
0: ايوه اي
1: انا مش كامله ب 40 غير كم تو غير قد
0: اي
1: ب 40000 باهي الكرش 8 دينار الهرقمس ب 30 كبده التبان العلوش 65 كبده البقري 55 راس العلوش 25 شوست ب 30 المرقاز ب 30 دينار والمرقاز الرويان ب 50 تو تمشي ولد البحر
0: ولد البحر
1: ايه عندنا وراطه ب 18800 وب 19800 وفما وراطه ب 21800
0: ايوه
1: عفوا المرجان فما ب 5000 فهمتني ولا فما مرجان ب 4000 فما مرجان ب 20000
0: واضح
1: قاروش 26 دينار و800 اما السردينه كذلك السردينه 4800 و4200 وكذلك 85 و6 و6 و7800 و9600
0: واضح
1: فهمنا
0: تفهمنا
1: التريلي 39 دينار و800 كلب ال كلب بحر 28 دينار و800 فمك بعدها ب 44 و800 بي البوكا البوكا فما ب 10000 فما ب 11800 البوكا بي جيش البحر 12800 القرنيط 46 دينار فما قرنيط ب 30 دينار الشلبة 13 دينار و800 بي المسلة 24 دينار و800 نظلي 30 فما نظلي 20 نمبوكا 17 دينار و800 كرمان 24 دينار و800 وفما ب 25 دينار 800 في البوري 11800 سبارس 4800 غرام 24 دينار و800 و23 دينار و800 التولة 15 دينار و800 الكحلية 27 دينار و800
0: واضح
1: وكمان
0: هذا اللي فهمت
1: عن اليوم
0: هذا عن اليوم واضح يا خليل ربي يجيب القسم ان شاء الله
1: جمعة مباركة على الناس
0: امين يا ربي هاي قل لي اعطينا دبارة هكا اقترح علينا دبارة يا سي خليل مش يسمع فينا تقريبا الصوت مش قاعد يوصل له خليل عاود اتصل بيه مش عاطينا لازم على الاقل اقتراح معناتها على الاقل هو مشي للمرشي اوكي من خلال اللي شافوا شنو ينجم يقترح علينا اليوم صديقنا خليل ما نعرفش المزروب ولا هو المزروب يلا هاي خليكم معنا في الاستماع مستمعينا الكرام نعرفش اسكو قص هو ولا قص عليه التليفون والله ما نعرف به هكا جيري بيه الاتصال السلام عليكم احنا مستمعينا نعملوا اطلة على اللي زانترنت الكل او اخلط رجعنا يا خليل يا خليل والله عرفتك حتىني قلت خليل ما يقصش كيكا وحده مش متغشش خاطر تليفونك يقص ويعاود ولا نعرف منين يا خليل نعرفش منيش الحقيقه
1: نعرفش مني ولا منكم
0: هذا على كل حال انت متغش شويه هاك يقصك عامل روحك في بالكش وبركه
1: بيه
0: هاي يا خويا البي دونك تقص علينا وعامل روحك ما في بالكش يا خليل تعلق علينا وعامل روحك ما في بالكش سي خليل اي قول لي شنو دبارتك اليوم
1: اليوم مش طيبوا مادام الفلفل القص مش طيبوا كسرونا فلفل المقلي وكفت سردينة مقليين
0: حتى اني قلت صعيب تتعدى الجمعة ومعاوديش
1: مادام فلفل القص
0: اني ديجا كنت استنى فيها استنيتها نهار الاثنين نهار الثلاثة اسمعني استنيتك نهار الاثنين الثلاثة الاربع الخميس ما جبتش على كسرونة فلفل المقلي وكعبات سردينة قلت ذي فما حاجة مش عادية شبيه خليل كانت السردينة غالية شوية وحتى اليوم زاد فيها ولا سواما مش كمام وقت السردينة
1: لأنا نحكيه على خصيصا على الفلفل اللي تسمى رخيص الفلفل كان الفلفل
0: هل كسرونة فلفل مقلي كيفاش بالضبط للناس اللي مش معناتها ما يعرفوش طيبوش كيفاش كيش يحضروه يا خليل قولنا
1: كسرونة فلفل مقلي هو طماطم مرين وثوم تابل وكروية تبني في طريق زيت يقليه ماكل فلفل تقبل وبعد يصب عليه طريق الطماطم خرجوه وقبل الساعة
0: اللي
1: بعد ما دخلوا اي هي
0: اي هي ومن بعد هو يعرف يطيب لي روسيت لي روسيت شينوا هكا مخدم في ريستوران
1: كيك هادي معك
0: شينوا كيك يحضر لنا اسي خليل باللي اسمع كسرونا فلفل مقلي وكعبات سردينه مقليين هذا هو الدبره نتاعك انت اليوم
1: هذه هي
0: باهي واضح
1: هذه هي وطريفه
0: وكويستي وكويستي اعطينا دبره باش انا كيش نحضروها يا خليل
1: ايه دبارة مثلا
0: ما نعرف عليك
1: تاع الشنوة
0: ايه تاع الشنوة
1: صحايا نام صحايا نام
0: شنو هذا
1: نام هذا رولو كما هيك ما خلط باللحم
0: رولو
1: كيما البريك كيما طريف نعناع وطريف خس
0: عين
1: وصحفة روز بيضة
0: عين يبدا بالشنوة ويبدا بالعربي ويبدا بالدرجة ويبدا بلغات الكل يا سي خليل نقول لك كيفاش يقولوا بسلامه بالشنوة ما ها
1: كيفاش نقول صباح الخير
0: كيفاش صباح الخير بالشنوة
1: نيهو
0: كيفاش
1: نيهو ما
0: نيهو ما اي اي اي نعرف نياو هكاك تقريبا هكا على السلامه
1: نياو
0: هكاك هكاك نياو هذيك هي اي خويا خليل يعطيك الصحه ان شاء الله نهايه اسبوع طيبه ليك وفي
1: الى اللقاء
0: الى اللقاء خونا خليل هكا الدباره سهله مال فهمت منه شيء بالشنو فهمت منه شيء بالشنو اما على الاقل كدباره نرجع للاصل الدباره يا خويا نتاعنا قال لك يا خويا نعملوا شويه فلفل كسرونا فلفل مقلي شوية طماطم هكا جونا التونسي جونا هكا خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة شوية سردينة باهية وفيها عناصر غذائية ممتازة جدا وينصحوا بها كل الأطباء والمختصين متاع التغذية وصحة وفرحة للجميع يلا خليكم معنا هذه بالنسبة لدورة المرشي كالعادة طلع على الأسعار على المرشي على الحركية الدبارة وكالعادة بأسلوب صديقنا خليل
2: Le point marché.
0: يلا خليكم معنا العشرة غير بوعلى موجات راديو رمفيم راجعين معكم بعد لحظات
2: إنها
3: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه مقيت الشهار على نرم افهم.
4: الو
3: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
4: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
3: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 600 67 وإلا 22 744 755. نقولوا قريت، نقولوا لدريس رقم واحد الإلكترو ميناجي والآي تيك. وعند قريت تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبة، أنفو لاين 27 198 888.
5: قريت لإسعاد كل بيت.
6: كبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: النهار على صباحه مع كمال من السبعة للعشرة.
1: العشرة غير درجين على موجات راديو رما فام. رجعني لكم من جديد مستمعينا الكرام، تحياتنا لكل مستمعي راديو مساكن والمكان وداخل تونس وخارج. فرصة للناس اللي تلوج على الموبل الجديد، تلوج على أحدث الإصدارات في عالم الأثاث. نقول لكم اللي الحدث يحتضنوا قصر المعارض بالساحل، الساحلين المونستير. إذا التفاصيل باش نعرفوها الوقيت هذا.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
1: اذا نتحدث على معرض الاثاث بالساحل في دورته التاسعه، ينطلق اليوم المعرض. حاضر معنا بالهاتف سي شكري الشويخ مدير معرض الساحل بالساحلين. صباح النور، نهارك اسعد ليامات سي شكري.
3: صباح الورد، اهلا وسهلا سي كمال، وصباح الفل لجميع مستمعي راديو مساكن افام. صباح خير للتونسيين الكل اللي تابعوا فينا.
1: مرحبا بك. اذا سي شكري، نحكيو على فرصه اكيد ما تفلتش بالنسبه للناس اللي تلوج على جديد عالم الاثاث، ينجموا يكونوا حاضرين في المعرض اللي باش يكتشفوا فيه برشا حاجات جديده. كان تعطينا اكثر معطيات حول الدوره التاسعه هذه.
3: بالفعل هو معرض سنوي للأساس ينتظم بقصر المعارض بالساحل في مدينة الساحلين المنستير. ينطلق اليوم المعرض ويتواصل حتى 18 ماي. معرض الأساس بالساحل خذا استراتيجية معناها انتقاء العارضين الصناعية في الموبيليا حتى يكون معناه يترجم المشهد متاع قطاع صناعة الأثاث في تونس ويمثله أحسن تمثيل. هذا المنحى النموذجي يعني تم اتخاذه وفق رؤية عامة.
1: نعم.
3: سلكها قصر المعارض بالساحل حتى نستطيع من خلال يعني الدورات السنوية لمعرض الأثاث بالساحل باش نجيبه معناه آخر الإتوندانس، آخر الابتكارات، آخر مصدر في عالم الأثاث للناس اللي يستناو في المعرض. وبالفعل هي فرصة متميزة لأنه الصنايعية العارضين يقعدوا مدة يحضروا في الأجنحة متاعهم كما سبق، حتى ورينا على الليباج متاع معرض الأثاث بالساحل الأشغال كانت امتدت على مدة 10 أيام في تحضير الأجنحة، في البناء، مهندسين وفق معناها دي بلان دي بلان دي ديكوراسيون، معناها حاجات جديدة هي نشجعوا العباد باش يجيو يشوفوها. سيت ان ليو دانسبيراسيون بار اكسيلونس، لانه مش حتى اللي باش يشري موبل، حتى اللي مش يبني دار، حتى اللي يخمم باش معناها يلقى مجال اللي يوظف فيه افكار جديده باش يحطهم في داره مستقبلا. معناها الحقيقه هو موعد سنوي متميز اللي يلزم يتلقاو فيه معناها العرض والطلب في قطاع الاثاث باش نشوفوا اخر الابتكارات. وبطبيعه الحال ثم تخفيضات ترويجيه جديده.
1: باش نحكيوا على العروض، يعني المقدمه تكون استثنائيه سواء على مستوى الاسعار، وخاصه نجموا نلقاو دي باك باسعار ممتازه جدا، وهي فرصه حتى للقادمين على الزواج. نعرفوا لي قريبا انطلاق موسم الاعراس وموسم الافراح، اذا الناس اللي تحب تجدد يعني الاثاث نتاع الدار ينجموا يلقاو غايتهم وباسعار وعروض استثنائيه.
3: بالفعل الأسعار الاستثنائية أو التخفيضات الترويجية اللي عملوها معناها العارضين المشاركين في معرض الأثاث بالساحل بهذه المناسبة هي يعني تنجم تقول إليمون برينسيبال فوندامونتال في الدورة هذه للمعرض، لأنه كما اللوفر اللي حضروه للناس اللي مش تجي تشوفهم باش يتعرفوا عليهم، باش يتعرفوا على الموديلات الجديدة، وطبعا باش يستفيدوا من لوفر هذية، والمشاركين هم صنايعية يعني من المنتج إلى المستهلك.
1: نعم.
3: وفي إطار معناها التنويع تم في الدورة هذية معناها تخصيص ركن صغير لمكملات الأثاث معناها حبينا يكون موجود حتى اللي يجي معناها المعرض الأساس بالساحل تكون عنده معناها عروض متنوعة. حطينا ركن خاص بالزربية، ركن خاص بالستائر، وركن خاص بالمفروشات التقليدية.
1: واضح.
3: هذا حتى تكون معناها معناها فما تنوع كبير، وفما معناها كل ما يلوج عليه الزائر للمعرض باش يلقاه ان شاء الله من 8 إلى 18 مايو.
1: اذا من 8 ل 18 مايو ينطلق اليوم، يمتد تقريبا على 10 ايامات عروض استثنائيه في معرض الاثاث بالساحل بقصر المعارض بالساحل المنستير الساحلين. اذا المعرض مفتوح من وقتش لوقتش يا سي شكري؟
3: المعرض مفتوح يومين من 11 تاع الصباح ل 8 متاع الليل. وإن شاء الله معناها مرحبا بكم الناس كل باش تزوروا المعرض، باش تتلقاوا مع صنايعية، باش تشوفوا معناها آخر الابتكارات، تشوفوا لي تندونس جديدة، وباش تتمتعوا بالتخفيضات الترويجية.
1: واضح. مشكور سي شكري يا شويخ، إذا مدير معرض الساحل بالساحلين، مشكور.
3: مرحبا بكم.
1: شكرا. هذا شعنا إذا بخصوص معرض الإثاث بالساحل اللي ينطلق اليوم ويتواصل حتى النهار 18.
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 مايو جاء في وقته.
1: مرحبا بكم من جديد. 7:59 بالضبط على موجة راديو رام اف ام. نخصوا الوقت هذا قبل ما نكملوا حلقتنا لليوم لإهداءاتكم اللي تخلطنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رام اف ام. اذا نمشي ولي من القلب للقلب،
0: من القلب للقلب، من القلب للقلب.
1: نبدأ مع هدية. إذا يجينا من عند نهار، مرحبا بك نهار. إذا تقدم لختها أجمل التهاني، وكل العائلة يقولوا لها عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنت بلف خير. إذا نهار غزيل تقدم لختها أجمل التحية بمناسبة عيد ميلادها. عنا تحية أخرى جينا من عند ولا نهديوها لشكون الحية هذه؟ إيوه سيلهذي لي شعرنا. إذن الوالدة والوالد إذن يتمنوا له عيد ميلاد سعيد. حنيته أيضا كل العائلة يقولوا له يهذي لي كل عام وانت بالخير وربي يعطيه الوقت الطيب.

صديقنا أنيس بن عبد الله عيد ميلاد بنته يمنى اليوم عمرها عام. إذا يحب يقول لها عيد ميلاد سعيد، كل عام وأنت بألف خير، ربي يفضلها لك وتتربى في عزكم وربي يعطيها بالوقت الطيب.

ربي يفضل ان شاء الله. نقول لك كل عام وانت بالف خير. تحياتنا زاد الفوزي قارا يقدم اغاني الحصه لاولاده واخوه انيس وفاطمه وريان مناسبه عيد ميلادهم. نقول لهم عيد ميلاد سعيد. سوير بن يحيى تقول الولده ادم بعيد مناسبه عيد ميلاده كل عام وانت بالف خير وعيد ميلاد سعيد.

0: إذا نسلموا على سونيا صديق زغيدة تقول صباح النور والسعادة والأمل. تهني أختها سمية الصديق بعيد ميلادها، تقول عيد ميلاد سعيد. مدام نورة ليغة تقول ولد أختها ريان كل عام وانت بألف خير بمناسبة عيد ميلادها. على مدام وفاء الشطي نسلموا عليكم الناس كل اللي يتبعوا فينا وتسمعوا فينا. مدام زهرة كرموس أيضا تحياتنا ليك. سارة بوغامرة وسليتي فاطمة ليلى كل مستمعين الكرام. سي الحبيب أيضا سيوسف إبراهيم صباح النور يقول العيد اللي يتمنى عيد ميلاد سعيد الحفيد وأمن إبراهيم يقولها ربي فضلك وعيد ميلاد سعيد.
1: صبري راح أصبر هات إيدك وافتح قلبك
0: هتصغر جنبك. عنا سي خليفة إذن من فرنسا تحياتنا ليك يا سي خليفة. يقدم هدية البنت يحب وحياة قلبي وأفراحه متاع عبد الحليم. إذن يهديها البنت مناسبة نجاحها في امتحان الترسيم المهني بفرنسا. إذن يا سيدي إن شاء الله ربي يفضلها لك، إن شاء الله ربي يعطيها الوقت الطيب من زيد من النجاح والتألق، وربي يفضلها لك يا سي خليفة قفصية.

عام وانتم بالف خير كل الناس اللي تحتفل بعيد ميلادها اليوم 8 مي. عندي تحية خاصة أيضا بنتي لوجين بمناسبة عيد ميلادها اليوم, نقول لها يا لوجين عيد ميلاد سعيد, كل عام وانت بالف خير, ربي يفضلها, ربي يصلح في حالها, ربي يزينها بحسن الأخلاق وربي يعطيها بالوقت الطيب, ونقول لها كل عام وانت بالف خير وعيد ميلاد سعيد والعاقبة الألف سنة.

0: اش عندنا في من القلب للقلب لليوم؟
1: من القلب للقلب من القلب للقلب.
0: قبل ما نختم نذكروا اللي اليوم في مساكن اكيد موعد ثقافي بامتياز نحكيوا على انطلاق الدوره الثالثه لمهرجان مساكن اللي في التراث، 3 أيامات اليوم وغدوه، وبعد غدوه اليوم الافتتاح اذا الرسمي باش يكون العشيه. تنجموا تكونوا حاضرين، فما برنامج ثري تنجموا تكونوا اكيد حاضرين في المواكبه. اليوم ان شاء الله الموعد باش يكون ساعتين انطلاق الورشات، 5 متاع العشية الافتتاح الرسمي للمهرجان، فما تدشين المعرض، فما معرض الصور الفوتوغرافية للمشاركين في مسابقة المهرجان، زاد معرض الصور الفوتوغرافية تلقاو انتاج طلبة معهد الفنون الجميلة بسوسة، معرض صور التراث المعماري لمدينة مساكن، معرض معلقات الأفلام المشاركة في الدورات والدورات الثلاثة، فما عروض موسيقية، فما زاد بداية من 5:30 بداية عرض الأفلام القصيرة خارج المسابقة، والستة يكون بداية عرض أفلام المسابقة. ذا بالنسبة للبرنامج اليوم الافتتاح الرسمي يكون بداية من 5 متاع العشية بدار الثقافة بمساكن. نكملوا معكم زاد قبل ما نختموا في زمزوز مواعيد ثقافية أخرى مهمة، نقدموا تحية كبيرة برشا لسي محمد العربي نجزو واتحاد الكتاب التونسيين باش يقوم بتقديم رواية حدود الظل للكاتب محمد العربي انجزو ابن مساكن بعد غدوة لحد 10 مايو ماضي 3 متاع العشية بفضاء المعرض الدولي بسوسة، إدارة الحوار الأديب عمر السعيدي. وبالنسبة لتقديم الكتاب باش تكون الدكتورة مفيدة إجلاصي، إذا كتاب حدود ولا رواية حدود الظل للكاتب ابن مساكن محمد العربي انجزو نهار لحد ذي ماضي 3 بفضاء المعرض الدولي بسوسة. أيضا مدام راضية قعلول نوجه لها زادة تحية كبيرة برشا، أكيد دعوة هي للجميع اللي يحبوا يكونوا حاضرين في جلسة تقديم رواية حدود الظل، إذا زادة في نفس الإطار هي دعوة، إذا باش تكونوا حاضرين في هذه الجلسة متاع تقديم رواية حدود الظل للكاتب العربي انجزو في لقاء باش يصير نهار لحد هذه، وبالتوفيق إن شاء الله للجميع. يلا هذا بالنسبة لي أبرز المواعيد الثقافية اللي حبينا أكيد نذكروا بها. ملتقانا معكم إحنا إن شاء الله الأسبوع القادم في رحلة جديدة مع النهار الأصبح. شكرا لحسن الاستماع والانتباه، مشكور حافظ بن صالح في الإخراج، مهدي في الأخبار الرياضية، وخليل في البوان مارشي، وكل ضيوفنا اللي كانوا معنا اليوم.
1: ناس بكري قالوا النهار على صبحه، صباح الخير ونهاركم زين.

0: اثنين للجمعة من 7 للـ10 واسمع النهار على صبيحه مع كمال. النهار على صبيحه تبع الأخبار شنو اللي صار وش كتبت الجرايد كل نهار أسوأ من المرشي وقضية الدار ومع دبارتنا لا تخمم ولا تحتار صلطينا اهدئات كدوات كل نهار وين ما كنت في الخدمة في الثنية ولا في الدار عدل الموجة على رمى فهم وعيش صبيحك وعيش صبيحك أرانا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الإشهار على أرانا فام
2: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته
3: كبليسيتي خويا شنو حاجتك انت فريجيدير غاز تلفزة ميكرووند بورتابل اي حاجه تتبرنشها في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8

0: أرام فام
1: في ساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا مقيد الإشهار على أرام فام.
2: تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل، وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. تونيزيا هاي تيك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام، بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام على رمفام.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: قيت الشهر على ميرم افام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بيبليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: ارم اف ام في سوسه تونسنا.

0: السكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: تسمعونا على www.rmfm.net على www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
0: rmfm.net.

0: فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: القناص موعدكم اليومي على الرام اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد واسمع اخبار البلاد والعباد وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي الساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
2: صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحيه لكل مستمعينا في موعد جديد من حصه القناص بتاريخ اليوم الجمعه 8 مايو 2026. السلام عليكم، ونيوصل صوتنا على www.rmfm.net. جمعه مباركه لكم الكل، تحيه لكل مستمعينا في تونس وايضا خارج حدود الوطن. ذكركم دائما وابدا بطرق التواصل معنا، تجمع تبعثونا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 29 29 66 68. كل الاقتراحات والملفات اللي تحبوا تسمعوهم ونتناولوهم في مواعيدنا القادمة، كيف كيف أيضا بيمكنكم الاتصال على 71 134 300 96. حديثنا اليوم باش يكون مع ضيفنا السيد عادل عرفة، رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة. نحكيه على ملف مهم برشا، قطاع النقل اللي يعيش منذ فترة ربما على واقع وحالة من الاحتقار، نقوله بسبب بعض الملفات خاصة من بينها المتعلقة بإسناد الرخص. أيضا نحكيه على الأمر 581، الأمر هذا اللي أثار جدل واسع في صفوف المهنيين وعديد الحقيقة الملفات الحارقة اللي تهم هذا الموضوع. إن شاء الله مع ضيوفنا بعد شوية كما قلنا سيد عادل عرفة، أيضا باش يكون كما قلنا حاضر بحثنا رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بسوسة. بطبيعة ملف مهم، يعني نحكيه على النقل بصفة عامة، أيضا نحكيه على التاكسي الجماعي، نحكيه بعض المقترحات اللي ديما نسمعهم باريكزامبل في مدينة مساكن، خاصة فيما يخص التاكسي الفردي. يقولوا علاش لا اليوم ما تكونش عنا تاكسي فردي في مساكن. حاولوا ربما ما سعادة نحاولوا نفهموا اليوم شنو المانع ووين ربما الإشكال أو التعطيل والأسباب. نحاولوا نفهموا أيضا علاش ما فماش تاكسي فردي في مساكن وبرشا ملفات أخرى إن شاء الله باش نتناولوها في حصتنا اليوم. باش خليكم مع الموسيقى، تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. باش خليكم مع فاصل قصير وبعد راجعين في القناص. مرحبا،
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: بقية الشهر على لرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: راه بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على جنبتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، ونزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم افام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم افام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
1: انتم تسمعوا في القناص على لرم افام.
2: رجعنا لكم من جديد, السلام عليكم الناس كل, وين يوصل صوتنا على www.rmfm.net ولا 98.8. مواصلين في ساعتنا الاولى. سعيد برشا اليوم بضيوفنا في الاستوديو, سيد عادل عرفه رئيس لجنه النقل بالاتحاد الجهوي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه بسوسه. سي عادل نورتنا, مرحبا. فرصة سعيدة سعادة,
3: ونشكرك على الاستضافة, وتحياتنا لكافة مستمعي رام فام في كاملات
2: كما احنا نحكي من غير مخرة شوية. سعادة اللي انت واخو في خاطرك منا, وعندك الحق اخويا, منورنا الفئة. اسمع مخر ولا بكري فايدة, نقول احنا حاضر بحدينا ان شاء الله. اخويا نورتنا سعادة, كل شكر لك
3: ان شاء الله,
2: ونحكيه في كل الملفات ان شاء الله. سي لسعد دقيز ممثل غرفة التاكسي الفردي. سي لسعد اهلا وسهلا, مرحبا.
4: مرحبا سي مادي, ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة راديو اف ام.
2: شكرا لك على الحضور سي نوردين. مش اول مره سي نوردين الحديري رئيس غرفة التاكسي الجماعي, اهلا وسهلا مرحبا سي نوردين.
5: المستمعين على إذاعة راديو اف ام,
2: كل الشكر لك. بيه سي عادل, نبداو معاك, نبداو يعني من ربما النقطة الأخيرة اللي أثارت برشا جدل زاد كيف الإضراب, لأنه الإضراب اللي كان مبرمج يوم 27 أفريل كان هيك مش غلط دونك الدات نتاعو, لأنه كنت فما شكون معاه وشكون ضد ربما هذا الإضراب, وفي الأخير تم ربما إلغاء هذا الإضراب.
3: والأضراب ما كانش النقطة معناها الأولى, وكان النقطة الأخيرة بعد سلسلة المفاوضات كانت جراتها الجامعة الوطنية النقل تابعة اتحاد الصناعة والتجارة مع سلطة الإشراف لوزارة النقل حول عدة مواضيع, وكان معناها في طالعتها هي الزيادة في التعريفة اللي كما تعرف سيادتك عندها 4 سنين ما زادتش, وتنقيح القوانين والأوامر الجارية بها العمل, وطبيعة الحال إيجاد نظام عمل المحطات بخصوص سيارة أجر اللواج. ما تعرف اللي قطاع قاعد يعاني منذ سنوات, ولليوم ما عندوش حتى نظام تاع عمل. خاصة نحب نعطيه فكرة بسيطة مش موضوع اليوم, إن شاء الله المرة الجاية سي صاحبي عبد الله هو اختصاصه, خاطر فما تفاوت في الجهات بين التراخيص, نقول على سبيل الذكر لا الحصر, بين سوسة مثلا وولاية قصرية تلقى مثلا في سوسة 50 رخصة وقصرية 120, لهنا يقع خلل في شدان الصف الجهتين, فهمتني؟ دونك لازم يكون فما نظام تاع عمل تاع محطات, وبطبيعة الحال زاد المهني يقعد يخدم في أريحية, هذا لليوم مازال ما تخدمش. دونك الإضراب هذايا هو ما كانش معناها انطلاق, كان اجتماع مكتب تنفيذي على اثر المحضر الجلسه اللي تعمل 22 جوي 2026 بين الجامعه الوطنيه النقل والسيد وزير النقل, على كونه معناها باش يقع الزياده في التعريفه وتفعيلها قبل موفى مارس 2026, وبطبيعه الحال زادح لحلت جميع المشاكل اللي كنت نذكر فيها. لكن بكل اسف وزاره النقل لم تفي بوعودها, مما اضطر الجامعة النقل إلى عقد اجتماع عام جميع المكاتب التنفيذية متاع الغرف على مناطق الجمهورية, وكان الاجتماع هذا في تونس العاصمة في المقر المركزي لاتحاد الصناعة والتجارة, وتم خلاله الاتفاق بالإجماع على الدخول في تحركات احتجاجية. كان أولها وقفة احتجاجية نهار 15 أبريل 2026 أمام وزارة النقل للتعبير عن الغضب متاعنا على إثر عدم إيفاء وزارة النقل بتعهداتها, وإذا ما فماش حتى استجابة كان فما برنامج زادة متاع 27 أبريل هو ضرب عام في كامل مناطق الجمهورية. الحقيقة حضرنا له الناس كل كان ضرب عام وكنا ماشيين فيه, لكن فما رأي الحكمة ورأي الصوت, حضر فما ناس كانت بتستغل ضرب هذا لغايات أخرى. احنا بطبيعة الحال فما قيادات زادة اخذت على عاتقها الملفات هذه, السيد سمير مجول المشكور والسيد سالم نابغة والسي معز السلامي, اليوم معناها خرجوا بلاغ في آخر لحظة لتعليق الإضراب هذايا, بما أنه فما وعود وطمأنة اللي بشاقة حلعلة الإشكاليات هذه في أقرب أوقات, هيك يقولوا في شهر جوان على حسب البلاغ الإصدر, وفي شهر أوت دونك هنا وقع تعليق الإضراب. هذا فيما يخص الإضراب,
2: فما ضمانات معناها لأنه كنت فما عود سيبقى
3: هي رئيس الاتحاد, سيد رئيس الاتحاد سي سمير مجول وسيد سمير سالم نابغة وسي معز السلامي هم اللي كانوا معناها أمضوا على البلاغ هذا. بطبيعة الحال نجم نقوله كان عنا ديما حسن النية احنا في المسؤولين, بطبيعة الحال نجي نعطيه فرصة أخرى للسلطة باش تفي بتعهداتها, وإحنا درنا الغاية بتاعنا

0: مش الإضراب الغاية متاعنا هي باش نجيبوا الحقوق متاع القطاع هذا والمهني يخدم في شوية أريحية.
1: فيما يخص التعريفة هي يعني تهم القطاعات الكل في النقل غير منتظم ولا تاكسي فردي؟
0: الخمسة قطاعات مش تاكسي فردي. تهم الخمسة قطاعات اللي هما التاكسي فردي، تاكسي جماعي، تاكسي سياحي، واللواج ونقلي فيه. دونك لهنا الزيادة ما تهمش قطاع واحد، القطاعات الكل. وكان فما اتفاق تام مع وزارة النقل على الزيادة ومصحين عليها، لكن كما تعرف سيادتك ما يصدر مقرر زيادة في التعريفة إلا ما تمضي زادة وزارة التجارة. رحنا وزارة التجارة ما عمرنا ما تفاضلنا معها، ديما المفاوضة المباشرة دي مع سلطة الإشراف، وهي اللي معناها في جرات العادة كونه وزير السيد وزير النقل والسيد وزير التجارة يتفاهموا في بعضهم ويخرج المقرر بعد تالي في الزيادة في التعريفة.
1: هو سلاسعة خاصة فيما يخص التاكسي الفردي أكثر الحديث يعني من خلال حتى التعريفة فيما يخص ضربة العداد، يعني كنت فما برشا مطالب، فما شكون حكي على الضربة الأولى 2000، ويبدو لي أنه إلى حد الآن ما فماش حاجة واضحة فيما يخص الترفيع في التعريفة متاعه وضربة العداد.
2: شكرا سي مهدي. أنت تعرف اللي كما قال سي عادل معنا عندنا 4 سنوات احنا ما تمتعناش بالزيادة في التعريفة. وبالنسبة للتاكسي الفردي معناها تتقسم الزيادة ما بين معناها بريزون شارج اللي هي الضربة الأولى في العداد، وما بين السعر معناها 79 متر، وما بين الانتظار، وما بين الحقيبة والتسعيرة معناها نتاع الليلية. إلا أنه احنا فهمتني على مستوى مركزي فهمتني وقع معناها تقديم 2 مقترحات لسلطة الإشراف، ووقعت معناها فهمتني مداولات، وفما اتفاق مبدئي وقع معناها ما بين القيادة معناها المركزية اللي هي مكتب تنفيذي وطني برئاسة الأخ معناها معز السلامي وسلطة الإشراف، إلا أنه معناها السيد وزير التجارة فهمتني شاف اللي الوقت مازال ولا فما حاجه ما نعرفوهاش احنا فهمتي، فلذلك معناها القياده المركزيه اتخذت القرار معناها بتعليق الاضراب الى حين معناها فهمتي مزيد التفاوض. واحنا فهمتي مضرورين من ناحيه معناها التكلفه متاع معناها الاستغلال. انت في بالك سي مهدي لي 4 سنوات فما معناها فهمتي زيادات على مستوى معناها خاصه قطاع الغيار، وخاصة معناها التأمين اللي ولينا معناها فهمتني قاسي وفي مقاسات معناها فهمتني عظمى في التأمين، ولا معناها فهمتني تسبلون على أبسط الأشياء مثل معناها كونستا سنعمل الحادث أخي الأسيرونس شنية سنة الكهرباء تمشي في الكياس معترضة معناها باش تعمل حادث باش تمس كذا باش تمس كذا فهمتني، يتسبل لك يقول لك أنت عملت حادث ما عادش تلزمنا معناها كذا، وعنا شكون فهمتني رفضوا له معناها باش يجددوا له العقد، ومشى شكا وقام بالاجراءات الكل اللافتي زا فهمتني، ما رعنا الا في عوض معناها يلقاو له وكاله اخرى باش يعمل معناها التامين يبعثوه ويعملوا له سعر من معناها 800 من 944 دينار يرتفع ل 2 ملايين و380، هذه التسعيره معناها فهمتني كان عجبك زاد تعمل ما عجبكش فهمتي كذا، معقول هذا احنا فهمني في اشكال متاع معناها امتناع على الوكالات معناها التامين على تامين الدراجات، زيدوا تو معناها نوليو كهرباء معناها فهمتي عمرها 12 ولا 13 عام تمنعوا معناها باش يامن وتعمل له سوم معناها من اكثر من 100% زياده معناها من 940 دينار طلع للزوز ملايين و380، وهذا يا سيمادي راهو بالاثبات ونجم نعطيكم الكهرباء والمتريكيل وصاحب الكهرباء، راه معناها نحكيه في حقائق. هذا زاده يلزم معناها سلطة الإشراف اللي هي وزارة المالية خاصة معناها تراعي، رانا احنا كي طلبنا الزيادة ما طلبناهاش من فراغ، طلبناها من مرارة الوضع اللي نقاسيو فيه معناها عند معناها قطاع الغيار، وهذا معناها لوزارة التجارة ووزارة المالية والمراقبة. راهو بالنسبة للقطاع الغيار راهو موضوع معناها خطير جدا، راهو تلقى الكردونه في مكتوب عليها بياس دوريجين كي تجي للواقع من داخل فهمتي تلقاها مقلده، راهي هذه معناها باب كبير معناها للمراقبين والكذا فهمتي، والناس هذوما معناها فهمتي اللي مش ما نقولش معناها حاجه اخرى، هذوما راهم قاعدين يخدموا معناها على مضره القطاع وعلى مضره معناها الأسطول كامل. تصور أنت معناها كنا نشريه مثلا في قطعة في كعب درولمون كانت معناها ب 35 دينار ولات تو ب 75 دينار وتزيد معناها
1: الكاليتي
2: الكاليتي طايحة. يجيبوا أخويا من السلعة مهربة يجيبوا فيها كذا هذا فهمتي زادة. ماذا بينا لفتة من هنا من إذاعتكم معناها الكريمة إنه بيزال الرقابة
1: فيما يخص المواصفات
2: فيما يخص المواصفات ناس معناها فهمتي تلقاها مكتوب دوريجين جي تلقاها مقلدة ومقلدة وصل معناها فما شكون فهمتي خذاه معناها كيما نقولوا بومباو بعد شهرين البومباو تنقبض اللي كانت البومباو كي نبدلوا قطعة قبل كنا نقعدوا بالعام وبالعام ونصف نبدلوهاش
1: صحيح
2: مزيد معناها الطرقات تزيد كذا راهو معناها حتى احنا رانا فهمتي الطبقة اللي تشتغل في النقل معناها الغير المنتظم راهي طبقة معناها زواولية ناس رانا لقاطة فهمتي لقطوا في خبزة من جملة الناس ماناشي معناها فهمتي لنا فهمتي ديزارشي مليونير لنا ديزارشي ملياردير رانا ناس قاعدين نساهموا في الدورة الاقتصادية وقاعدين نهزوا في العباد مع الأزمة معناها متاع النقل المنتظم قاعدين قايمين بواجبنا زاد ماذا بينا سلطة الأشراف تلتفت معناها فهمتي دينك يا اخويا ما فيها بس هم زادوا معناها تو للموظفين وزادوا للعملة احنا زادت تو اخويا انا صبرنا واجلنا الاضراب ماذا بينا ما ندخلوش في معناها مراحل اخرى اخويا
1: 50 الف زادوهم تقريبا
2: اخويا ان شاء الله مبروك عليهم ان شاء الله مبروك عليهم وما يسالش الوضع العالمي والوضع الاقليمي والوضع الداخلي فهمتني يتطلب باش الناس الكل نعاونوا بلادنا احنا أكيد. في الاخر رانا مش نعاونوا بلادنا ما نجي راهو مشي معناها فهمتني الوزير باش يعطيك من جيبه ولا اخدم وخوض نهار اللي يتحسن معناها المدخول الوطني ونهار اللي تتحسن معناها الثروة الوطنية معناها ويكبر الانتاج ويكبر كذا تو الناس كل ناخذه مش باش نجيو احنا تو في وضع معناها العالم الكل داخل بعضه ومش نطلبه معناها في معناها زيادات معناها كذا
1: أكيد.
2: اللي عثيه خذوه معناها مشكورين واحنا زاده فهمتي ماذا بينا فهمتي اخويا التفتونا ويزيدونا راهو الوضع نتاعنا فهمتي وضع معناها مرير
1: سينوردين جوست مادام حكي على الاسطول زاده كيف كيف لانه الحقيقه عندي فكره فيما يخص الاسطول والسيارات وكيفاش كانت الاسعار نتاعها وقداش وليت يظل لي مشكله كبيره اليوم اللي عندهم رخص واللي يخذوا سيارات واللي بشيخ يخمم في الكهرباء يبدا يخمم من اول ما يشري الكهرباء يبدا يخمم انا كيفاش باش يعاود يرجع حقها
3: راهو الزياده المطالبه بزياده بتعريفها مش عمليه اعتباطيه فهمتني خاطر كي يجي واحد باش يطالب حاجه يشوف شنو علاش طالبها من بعد نظره للبيس دو روشونج كما احكي زميل الغلاء السياره في 2010 النوعيه انا استعملوا فيها احنا 27 مليون توا ب 100 وب 120 بيس دو روشونج زاد 2 تخا اليوم 5000 غدا تخا ب 50 عادي جدا زاد والكاليتي اسوار هي ولا ما هي
1: كهرباء قد الشغل 15 ولا 20 عام قديش
3: 20 عام شوف قش طاقة تخلص فيها
1: هي 10 وتجدد سي عادلة
0: لا هو طو
1: قبل كنت 10 وتجدد
0: هو اللي ولا 15
1: 15
0: فما ديروغاسيون ب 20 وهذا علاش على خاطر فماش سيارات جديدة هذا اللي لز الدولة كيما الكيران وكيما الكل والنقل هذا العمومي غير منتظم ماشي ويولي هرم أنا ترى أنت السيارات على صار سيارة متشبال شيء لكن هذاك هو الموجود على خاطر الديار ما عادش عندهم كراهب وتحب ولا تكره سيارات بالعاملة بالديزل مش موجودة تمشي توا باش تدور الديار كل ما تلقاش هيك علاش أغلب الكراهب توا تخدم بالغاز فهمت دونك هنا المعادلة صعيبة شوية والقطاع الحقيقة قاعد إن وانا نقول اللي كون وصلت الاشراف هي مقصره تجاه القطاعات هذه الخمسه وماهاش قائمه بالواجب معهم ان شاء الله يفيقوا وان شاء الله مش مخر حبيت نوضح حاجه برك سيمادي لو تسمح في كلام خويا الاسعد حتى ليفهم من كلامه الخطا راهو احنا ما عندناش علم اللي وزاره التجاره رافضه بالصح احنا مجرد استنتاج كونه المقرر تاع التعريف يصح فيه زوز وزره قلنا من ذا وزير النقل صح وبعد تالي ما فهم شيء دونك تعطل في وزارة التجارة هذا اللي حب يغزو سلاسة
1: أوتوماتيك ما تشمل خمسة قطاعات في النقل هذا حبيت نفهم أنا ما نجمش مثال استثناء قطاع على قطاع
0: توضيح حتى اللي يفهم من كلامه اللي كون وزارة التجارة رفض
3: نرجع القطع نظر على اللي
1: بصفة عامة الأسطول تعب شوية حتى
3: تعب ومش
1: فما كريه بشدود باري اكزامبل
3: رو اسمع الوضع اللي أنا أشوف فيه وغلاء كيما اسمتوا نحكيوا على الغلاء المعيش احنا زاد منا مواطنين كيفهم منا فني كنمشيو للمرشي فني كيما يصرف اي مواطن احنا نصرفه اني مثلا عائلتي ما تركب في تاكسي تركب في رواج فني كيف كيف راهو نفس الشيء راهو الوضعيه نتاع النقل بصفه عامه وخاصه يعني معني بالتاكسي جماعي راهو الوضع موش الناس تعبة الناس يعني مربي حالي كيفاش وقت اللي يخلطوا الكمبيات خاصة شركات الإيجار المالي راي عندها تو دنتيري غريب راهو كي يخلطوا الكمبيات يبدا يتعسر باش يخلص كمبيات ما فقط النظر على فهمني عنده فيدونج فرانات عجل فهمني وسوا وإذا صار ربي من حبس إذا صار ربي من حبس خاطرش كنا معرضين ولهذا مش العملية ما جاتش عملية اعتباطية وأحنا كي طالبنا بزيادة فهمني ماناش طالبنا فهمني بحاجة كبيرة تعديل للوضعية فهمني الخطر يلزم اسمه يلزم معادلة
1: أكيد
3: أنت تحب الصول المريقل وتحب سيارة مرتاحة وتحب وتعطيه فهمني معلوم زايد باش مش يحصل لك انت مثلا نخو على سبيل المثال شهر تقول والله يا صغاري مش تعبين مش فرد باش مش يتفردوا كان انت شاريتك ما تحسنش باش مش تفرد عائلتك
1: سعادة فيما يخص هذا الجرق بل ما نبدأ ربما في مواضيع الأكثر أهمية خاصة الأمر 581 وغيره من النقاط الإسناد والرخص وغيره كأتيكا قاعدين تضربوا على الملف باريكزامبل متاع توريد السيارات والإعفاءات الديوانية ربما باش تسهلوا لأنكم يقول لك الكهرباء اليوم 100 مليون ولا فوق 100 مليون ساكوت معنا شي صورهم زعما 100 مليون يخليهم على جنب معنا باش يشري كهرباء أخرى صعيب شوية
0: هو الغريب في تونس كونه حتى السيارات القديمة معناها قاعدة الصوم تاعها يغلى
1: مش
0: كان جديد والحقيقة
1: تشريها اليوم بخمسة ملايين بعد خمسة سنين تبيعها بعشرة
0: والحقيقة كمهنيين في جميع القطاعات مش كان في التاكسي الفردي حتى في الجماعي ولا في اللواج ولا في التاكسي السياحي فماش برشا شواء معناها ما تنجمش تقعد تختار دونك تمشي مفروض عليك تو مثلا التاكسي الجماعي عندهم نوع واحد برسك يخدموا عليه مش ما عملوشهم شي شهر التاكسي الفردي الاغلبيه ما يلقاوش في الديار في الكراهب كراهب في الديار ما فماش مش موجودين خاصه اللي يخدموا بطاقه المازوت دونك الاغلبيه نتاع التاكسيات تو ياخذوا كراهبك اللي خادمه لوكاسيون وغيره ولا حتى سيفيل اللي عمرهم اربع سنين خمس سنين ويعمل لها ادخال تغييرات جوهريه ويخدم بالغاز دونك لهنا هذه معضله صعيبه وموضوع الغاز ده موضوع كبير ياسر حقيقة سلطة الإشراف معناها نحكي لك حاجة معناها مثلا بسيطة تحس كونه الفحص الفني في دولة والطريق العمومي في دولة بمعنى تمشي الفيزيت يلزمك تنحي جميع المكونات تاع الغاز أما تخدم بهم الكياس ميسالش هذه نقص استفهام كبيرة علاش الدولة اليوم ما خذتش على عاتقها بالرغم احنا كاتحاد الصناعة والتجارة عملنا ملتقى في ديسمبر 2018 استدعينا فيه جميع الوزارات المتعلقة
1: هو الادخال التغييرات الجوهرية باش تخدم بالغاز كي نحكيه معناها اونيت نحكيه بصراحة ما فيش مخاطر ما في حتى شيء
0: انت تشوف تو الاسطول حسب التقدير
1: السياره مش مخصصه باش تخدم بالغاز وانت تعملها تغييرات وتولي تخدم بالغاز ما فيش شي مخاطر
0: ما يعملهاش وحده فما ناس
1: فما مختصين نعرف
0: كمان ناس مكونتهم الدوله راهم هذا باش تبدا انت على علم سمادي والاخرين كل يعرفوا اللي فما ناس فنيين مكونتهم الدوله صرفت عليهم باش هما يقوموا بتركيب التجهيزات هذه على السيارات لكن اذا نشوفوا احنا تو مثلا على مستوى الجمهوريه وصلنا تقريبا في حدود 12000 سياره تاكسي فردي تعمل بماده الغاز والعدد هذا ماشي يطلع نشوفوا نسبه الحوادث تكاد تكون منعدمه
1: ما فماش محاضر في الكيس معناها الغاز يقول لك يخدم عادي
0: والله الى حد الان لاباس والحمد لله
1: هذا معناها عادي
0: احنا ماناش نستناو باش يعملوا لنا محاضر احنا نستناو باش
1: لا حبيت نفهم باش نزيد نفهم انا دونك قلت يعدي فيزيت يقولوا له لا دونك تاخذ في الكياس ما يكلمك حد
0: فما بعض الاشكاليات
1: ساعات تصير
0: فما بعض
1: الاشكاليات لانه نعرف انه ساعات فما بعض
0: الاشكاليات في حالات معينه واش المجال باش نحكي خاطر موضوع الغاز موضوع طويل ياسر كان تحب في فرصه اخرى خاطر تحب له برشا وقت خاطر زاد حتى المتلقي يقول لك شو معناها تو التاكسي تخدم بقاروره الغاز المدعم والليسونس مش مدعم والمازوت مو مدعم والمكرونه ما مدعمه والسميد مو مدعم كل شيء مدعم دونك لهنا هات تيجي نقعدوا مع بعضنا ونلقاو حلول اسيدي احنا اقترحنا قلنا الامالات ولتونس اول دوله عربيه يكون الاسطول نتاعها 100% كهربائي انا خديت سياره كهربائيه عندي 9 شهور تو نخدم بها ما عنديش وين نشارج توفالي الشارج مشي نروح فهمت يعني كنت سباق يا دوله وحبيت نخرج من الغاز
1: فما الجمله في سوسه
0: كامل ما عندناش شارجي في الدار وهذه معضله كبيره لليوم
1: باش شارج سبيسيال هو الواحد نتاعي
0: فما الشارج السريع والشارج العادي الشارج العادي عندي في الدار الشارج السريع غالي يتكلف ب 400 مليون وعلاش الناس اللي تولى ركبت حتى اللي كان عنده مركب نحاه خاطر ممنوع باش تخلص على الضوء.
1: بلان قداش تعمل كيلومتر؟ نعملوا شهر احنا نفهموا.
0: دونك لهنا المونوبول ستاك انا كان ستاك اللي تبيع الضوء
1: معنا
0: قانونا وخطر انت كل حاجه راه يقننها فما قانون يقننها باش نجم تبيع الضوء باش تاخذ فلوس كي تبيع الضوء يلزم فما قانون. القانون هذا من 2024 في رئاسة الحكومه مزرق لهنا. نحن نتوجه رئاسة الحكومه عبر المنبر نتاعكم ان شاء الله يكونوا يسمعوا فينا باش يسرعوا لنا في إصدار القانون الخاص بهالتركيز المحطات شحن السريع والكراس الشروط حاضر عندهم من 2024 خدمتهم معنا الأطراف المعنية لكن اليوم مازال يراوح مكانه وهذا حسب معلومات اللي عنا في رئاسة الحكومة. طبعا كان حبينا نخرج وإحنا من الغاز حبينا نبعد على الدبابس وعلى الواحد مشينا السيارة الكهربائية لقينا معضلة كبيرة وانتي تعرف
1: صديقة مع البيئة.
0: بالضبط صديقة مع البيئة صفر كربون ما تسيب حتى شيء فبني وفا حس لفا تلوث لسمعي لبصري لشيء. دونك لهنا زاد حتى الدولة لازمها تعمل شوية مجهود ولازمها تتبع وتجيب كراهب زاد في المتناول خاطر السيارة ب 95 مليون غالية شوية فهمتني. صحيح انت مرتاح من الليسانس مرتاح من الفيدانج مرتاح من الشان ديستريبيسيون مرتاح من برشا حوايج لكن زاد كي تجي تقيسها فما ناس ما الامكانيات تاعها ما تسمحلهاش. دونك نرجعوا اللي كونوا الغاز يلزم الدولة اليوم قبل الغدوة تلقى له حل زاد ما تخليش هيك قاعد يمشي كي البولدوناج قاعد يمشي ويكبر. اليوم 12000 عام جايب شوالي 13000 ومعه الدولة قاعدة كل عام كل مرة تزيد في عمر السيارة فهمتني. دونك لهنا وصلنا احنا تو 20 سنة انت تصور تو 20 سنة فما ناس تستحفظ وتصلح لكن كما قالوا الأخيين تو على حسب الجودة متاع قطاع الغيار قبل كي تركب قطعة تحب لك عام باش تبدلها تو تنجم تركبها اليوم بعد جمعة تنحى. دونك لهنا زاد نقص تفاهم كبير على قطاع الغيار اللي قاعدين يجيبوا فيهم شكون يراقب الجوده نتاعهم.
1: سي لسعدوا في السياق هذا مع سي عادل يعني في نفس الاطار فيما يخص الغاز انتم تلقاو رواحكم دونك واصحاب التاكسي الفردي مجبرين اليوم باش يستعملوا الغاز باش يحسب هو زاد كيف كيف لانه سينو التكلفه ماش تقابل بعض
2: فلس تولي. انا مجبورين ومادين يدين هاني مانيش راضي يعني نخدم بالغاز ومانيش راضي. ايجا يا السلطة القاني حل ايه توا فهمتني تعطيونا معناها فهمتني حل معناها سنوات معناها قرابة 11 عام يعطيونا في الاستثناء فهمتني لليوم فهمتني لليوم معناها ملقاوش حل نهائي. فما شبيه فما دول تصنع في سيارات اللي يخدموا معناها ميلونج يخدموا ايسانس ويخدموا غاز فهمتني فما توصلنا فانا نخدموا بالالكتريك اخويا يعملونا سيارات بازيك حاجتيش يعني بكهرباء كونفور ب 95 مليون
0: صحيح.
2: اعطيني كهرباء معقوله بازيك فهمتني بسوم نتاع 65 70 مليون اللي نجم نخلصها ونجم معناها نعيش بها عائلتي في جرتي عائلة يعني فهمتني لكن مش ما نجمش يعني نقدر ناخذ كهرباء ب 95 مليون تتكلف لي ب 130 مليون ما نجمش ما نقدر اما كي تبدا سوق معقول وحاجه كذا واعطيونا مده اخويا نتاع 5 سنوات تو يتبدلوا الاسطول الكل فهمتني ونمشي وراه فما تاثيرات فهمتني بدنيه في الغاز فهمتني يعلم بها كان ربي بخلاف معناها فما عندنا شكون مرض وعما عندنا شكون معناها فهمتني حتى حرم من الانجاب فهمتني في الموضوع هذا والطب معناها بعد التشخيص قالوا له كذا راه عندك فهمتني كذا معناها سنوات يخدم عندي على الغاز هذا فهم الطب هذو ما قالوه قويا احنا رانا مدين يدينا كما قالك سي عادل معناها من 2018 وقعدنا العديد من المرات معناها فهمتني مع السلطات نظرا لتشعب الموضوع ولتداخل معناها عدة وزارات مع بعضهم قعد ديما معناها نأجلوا فيه ماذا بينا اخويا تو معاها القبيلة اللي صارت هذية ومعاها الأزمة كذا ماذا بينا نحركوا شوية على المستوى فهمتني رئاسة الحكومة وقال تعطي الإذن معناها للمختلف الوزارات المداخلة خاطر فما 5 وزارات مداخلة وخلنا نلقاو حل ونتوكلوا على ربي ونبداو معناها ويعطيونا مدة 5 سنوات 6 سنوات نبدوا الأسطول ونصبحوا معناها شكرا
1: أكيد. بيه احنا باش نخرجوا فاصل قصير لحداش 51 دقيقة بعد باش نواصلوا مع ضيوفنا خاصة فيما يخص الأمر 581 الموضوع الأمر هذا اللي كثر عليه الحديث برشا وتناولناه في أكثر من حصة بعد شوية إن شاء الله مع ضيوفنا نحاولوا نفهموا شنو ربما موقفهم من هذا الأمر وكيفاش يشوفوا ربما خاصة فيما يخص موضوع الأقدمية والمباشرة وغير المباشرة في النقل بعد شوية بأكثر تفاصيل في القناص. مرحبا
4: القناص يرجع لكم بعد شوية. مقيد الاشهار على رم اف ام. كي نقولوا قريط نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم من جي والاي تيك. وعند قريط تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة. على خاطر عند قريط التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
5: قريط لاسعاد كل بيت.
6: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: حسنا مرسول الحب توصلنا ل 11:59 دقيقة مواصلين في القناص. مرحبا
1: انتم تسمعوا في القناص على لرم اف.
0: نواصلوا مع ضيوفنا سيد عادل عرفة رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بسوسة، ايضا السيد لسعد دجاز ممثل غرفة التاكسي الفردي، وايضا سنوردين الحذيري عن غرفة التاكسي الجماعي. نحكيوا على النقل بصفة عام، النقل العمومي غير المنتظم بطبيعة، خاصة سي عادل كما اشرنا منذ قليل الامر 581 امر عمل برشا مشاكل ربما، وهو الاكثر علي الحديث في الآونة الأخيرة.
2: خلنا نبدأ من الأخر، من حضور السيد وزير النقل في البرلمان مؤخرا وقال صرح، قال راو الأمر ذايا فيه برشا هنات وضم برشا ناس، لكن هذاك الموجود. يعني تمنيت السيد وزير النقل يكون هو الأولاني اللي بادر برفع هذا اللبس اللي موجود في 581 بما أنه أقر به. والحقيقة كان لي شرف تمثيل ولاية سوسة في جلسة وزارية مع السيد وزير النقل بشراء تحت بحضور ولاية سوسة ولاية نابل في 9 جوان 2025. والسيد الوزير صرح في نفس الجلسة، قال الأمر 581 رانا قاعدين نراجعوا فيه وقريبا جدا سيصدر التنقيح متاعه. اليوم بعد 9 شهور ما هم شيء، كما تحدثنا مع الطريفة مع برشا حواج لليوم ما صار شيء. كما قلت لك راهو قطاع نقل غير منتظم، حسب الستاتستيك وحسب الكونستال اللي عملناه وزارة النقل ما قدمت حتى شيء للقطاعات هذه. دونك الامر 581 هو فيه لبس صحيح، لكن على ارض الواقع
0: هو اللي يهم المباشرة،
2: هو
0: هذا
2: المباشرة افصل فيها
0: من عدمها،
2: هو المباشرة افصل فيها الامر خاصة فصل 6 قال تخصم فترات عدم مباشرة باعتماد كل وثيقة صادرة عن سواء سينساس وإلا سينربياس ولا حدود ولا جانب وإلا مراقبة الأداءات. دونك هنا القانون الأمر حصر عدم المباشرة عند الإدارات الأربعة هذوما بوثيقة زادة مش كاكة في المطلق. لكن بعد تالي فصل 10 نفس الأمر شو يقول؟ يقول تتولى مصالح الولاية إعداد قائمة أولية تعرض على أنظار اللجنة الاستشارية الجهوية للنقل لإبداء الرأي. هذه واحدة بعد حط حرف عطف وكل كلمة بحسابها
0: ياسر
2: لإبداء الرأي وتعديل القائمة وإعداد قائمة جديدة. دونك لنا الأمر كان واضح وصريح فصل 10 اش قال؟ قال مصالح الولاية تحضر قائمة أولية على قائمة
0: على أساس الوثائق اللي تتقدم هذه
2: بطبيعة الحال، خاطر هما فرزوا وحدهم الولاية عملوا لجنة فأربع من الناس من الولاية وفرزوا جميع الملفات وحطوا النقاط وبعثوا للإدارات المعنية باش يجيبوا المعطيات من السي ان اس اس سينير بي اس والجانب والقبضة. بعد تجميع المعطيات هذه كلها يجيبوا الزبدة للجنة، اللجنة باش تبدي رأيها. وهذا واش قال فصل 10 كيما الفصل 6 عطاه الأربع إدارات.
0: واللجنة هذه اللي متكونة من شكون سي عاد؟
2: اللجنة هذه مكونة بأمر 2410 اللي فيها 14 إدارة جهوية بما فيهم منظمة دفاع المستهلك واتحاد الصناعة والتجارة. اتحاد الصناعة والتجارة سماه المشرع، قال ممثل عن الناقلين يعينه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. معناها اللي حاضر في اللجنة هذيك يكون يمثل الناقلين، الناقلين اللي هم أصحاب التراخيص والمهني عن شكون يختم عند صاحب الرخصة. دونك سوا ديزونك يبدأ يختم، يعرف السيد هذاك بما أنه هو ممثل عن الناقلين يعرفه فانا كرهبة يخدم. وإذا كان ما يعرفوش ينجم بطبيعة الحال باش يمشي يصل عليه، وإذا كان استحال السلطة لها جميع الإمكانيات المتاحة باش يعرفوه السيد هذاك قاعد يخدم ولا. خلينا في الـ 581 الفصل 10. دونك الفصل 10 هو اللي حدد عطاء للجنة وما ربطهاش، ريت في الفصل 6 الأمر قال راهو كل وثيقة صادرة عن، معناها ربط الرأي متاع عدم المباشرة بالوثيقة. في الفصل 10 ما ربط حتى وثيقة، قال إبداء الرأي فقط، معناها حاجة مطلقة جرت على أطلاقها. هذه القاعدة القانونية الفقهية كما نقولوا مثلا أنا كلفت سي نور الدين باش يشري لي سيارة، هذا في المطلق إذا نشريها كحلة بيضة صفرة خضرة، كي نقولوا أنا نشريها لي حمرة كي يجيبها زرقة هذاك تسمى خالف. كي نقولوا أنا نشري لي سيارة في المطلق يجيبها كيما يحب. دونك لهنا احنا ابداء الراي ما قالش المشرع كيفاش تبدي رايك، فاش تبدي رايك، خاطر ما نجمش انا زاد نجي نبدي راي نقول والله هذا حسبت له غلط اش دخلني فيه، يعني مصالح الولايه حسبت له. نقول راهو مثلا هذا ما سافرش اش دخلني فيه، يعني حدود وجانب باش نكذبها انا، هذه ملفات تاع الدوله. لا ابداء الراي فاش باش يكون، بدا الراي في مش في المباشره او جيتك في الممارسه الفعليه. هل ترى السيد هذايا هو مباشر صحيح لكن يخدم ولا؟ هذا هو مربط الفرس. الممارسه الفعليه تختلف عن المباشره الفعليه. تنجم تكون انت استاذ تعليم ثانوي وتكون مباشر لكن ماكش قاعد تخدم بسبب عطله طويله مرض طويل المدى بسبب حاجه، لكن وقت اللي يفصلوك على الخدمه تولي غير ممارس وغير مباشر جمله.
0: اي
2: دونك لهنا محامي كيف كيف يكون مباشر للمهنه قاعد يخدم، خاطر المرافعات في الجلسات يزم المحامي يكون مباشر مش عنده عقاب ولا عنده، فهمت سي مادي؟ دونك لهنا المباشر على الاوراق هذه فصل فيها فصل 6 دونك عطا خاطر في الاخر بكل مشرع زاده مش سامحوني في الكلمه ماهوش يعمل في حوايج كيما جات، خاطر يعرف المشرع اللي السينسيس ما تنجمش تعرف هي في واقع الحال السيد هذاك قاعد يخدم ولا في الحقيقه في القطاع، خاطر سائق التاكسي مش يخدم عن ذات معنويه يخدم عن ذات طبيعيه. كي يجي يخدم اللي عنده بوينتاج اللي يحط البصمه نتاع صبعه واللي عنده فيش دو بي واللي عنده كونترات، دونك لهنا شكون اللي يعرفه؟ يعرفوه يا اما اصحابه اللي في الميدان يا اما العروفات اللي خدموه يا اما النقابه المهنيه التي تمثلهم. ولهنا المشرع حسب اعتقادي في 2410 فصل كونه الممثل نتاع الناقلين هو اتحاد الصناعه والتجاره بالنص.
0: نهار اللي يتبدل اصحاب السيارات
2: نهار اللي يتبدل النص هذاك وقت تو نحكي، اما تو الوقت الحاضر ما هو فما قوانين نافذه كيما ال 581 نافذ. احنا خلاص على ساي يقول لك يحبوا يخالفوا القانون، لا ما يخالفوش القانون، نخدموا كان بالقانون وبطبيعه الحال من داب 2410 لليوم نافذ ممثل عن الناقلين اللي هو اتحاد الصناعه والتجاره يعرف العروفات هذيك ويعرف سواديزون، خاطر في الاخر بكل كامل ما ينجمش يكون نكره هو زاد ممثل عن الناقلين زاد ما يعرف حتى واحد. احنا اصحاب القطاع سي نور الدين يعرف نقول لك 80% من المهنيين سواء كانوا اصحاب رخص ولا السواق، وسي لسعد كيف كيف، سي صاحبي بن عبد الله كيف كيف، فهمتني؟ دونك لهنا راهو من نجمو زاد نمشيو الفراغ الطبيعه تقبل الفراغ. دونك لهنا نرجعوا ل 581 احنا نحبوا ننفذوا ونخدموا كامل 581 لكن يلزم كل واحد ياخذ حقه زاد. اليوم لا يعقل ان يقع في ولايه سوسه ما وقع في ولايه القروان، 35 واحد خذاو رخص تاكسي فردي ليست لهم علاقه لا من قريب ولا من بعيد بقطاع التاكسي فردي، عندهم كل الاوراق.
0: في بمعنى كلامك في شويه تناقض، قلت لي قلت لي 581 معناه مع الامر هذا وتحبوا تخدموا به،
2: ما هو يزمك تعرف حاجة
0: لكن فما لكن
2: عشان كم لكن كل واحد كيش يفهم قراءة متاعك للقانون وقراءة متاعي للقانون مختلفين. لكن شكون ينجم يفصل في الحكاية هذه؟ هي المحكمة الإدارية اللي بكل أسف فما هو حكم توقع يدور في فيسبوك شخذوا منه الحكم كامل، أنا عندي منه الحكم خذوا منه كان كلمة أن الإدارة برفضها ملف فلان الفلاني يعتبر غير قانوني، هذا هو شخذوا معناها من الحكم كامل خذوا هذه وقالوا راهي اللجنة هذه تخدم ماهيش تخدم بالقانون، وهذا مردود على مالي ومردود على اللي قالوا لسبب بسيط اللي كونه راهي اللجنة الاستشارية راهي سيد نفسها صحيح رأيها استشاري لكن هو مؤثر برشا في قرار السيد الوالي اللي هو عنده القرار النهائي والأخير، خاطر بطبيعة الحال لجنة ما تنجمش تكون تعوض هي السيد الوالي. وزيد حاجة أخرى زاد السي مهدي في القانون على 33/2004 فصل 24 يقول تسند تراخيص نقل عمومي غير منتظم لأشخاص على طرقات بعد أخذ رأي لجنة استشارية، هذا موجود في القانون، معناه السيد الوالي بتاع الجهة راهو ما ينجمش ياخذ قرار وحده، يلزم يعدي الملف بتاع المترشح على اللجنة الاستشارية قبل ما ياخذ القرار، هيك علاش هو موجود في القانون. فما هرم، فما الدستور وفما القوانين وفما الأوامر وفما قرارات فما هرم. دونك لهنا القانون أقوم الأمر، الأمر جاء بعد القانون. شو يقول هنا؟ يقول الأمر اللجنة الاستشارية تبدي الرأي واحدة وتعدل اثنين وثلاثة تعد قائمة جديدة. لجنة استشارية خاطر اللجنة الاستشارية سيدة نفسها، والتنظيم تاع اللجنة الاستشارية بال 2410 يقول لك إذا كان فما تعادل في الأصوات تعادل في الآراء في اللجنة، خاطر بطبيعة الحال هو ما ينجم يكون كان صحي، خاطر الاختلاف في الرأي فيه فايدة للناس كل، خاطر ما ينجمش يكون واحد وعنده يملك الحقيقة بما فيهم احنا، ما نجموش يكونوا نملكوا الحقيقة زاد تامة، خاطر معاك فما ناس في اللجنة هذيك راهو ينجموا يمشيوا ويبحثوا ويقدموا الإضافة. دونك إذا كان فما تعادل يكون صوت الرئيس المرجح اللي هو سينوب يا اما السيد الوالي يا اما من ينوبه هو اللي باش يكون يفصل في الحكايه هذه. لكن ديما على ابداء الراي مش راي الغرفه راه احنا السيد الوالي نوريك الطريق ونقول لك راه سي نور الدين الحذيري راه مش قاعد يخدم في القطاع وانت عندك جميع الامكانيات الممكنه
0: لاثبات
2: ما تاخذوش مسلم من عندي. صحيح عندنا ثقه في بعضنا وعندنا تجارب مع بعضنا ونجحنا في سوسة بنسبة 90% ناجحين ما نقولوش ملايكة رانا ما نغلطوش ما نجم نكون غلطنا على حسن نية. وسيرسعة يعطيك هو ما تم في قطاع التاكسي فردي في الاسناد هذا تاع التاكسي فردي خاطر احنا بطبيعة الحال يقول لك هو اللي احنا رانا ما حضرناش فيه وغادرنا وما وخرجنا.
0: اللي تقال سي عادل فيما يخص هذا ربما الامر وخاصه فيما يخص المباشر يقولوا انه الاتيكا تحب تحصر اليوم يعني المباشره من عدمها لا هي واليوم انا مع ربما لوتيكا ربما مقرب ولا ما نعرفش في اي علاقه كانت اموري تكون مريقله وتحط مباشر واليوم انا عندي قداش من عام ونخرج في القائمه ويقولوا غير مباشر وهذه وبرشا شهادات كانت في هذا السياق.
2: هي كلمه حق اريد بها بطل. هي فما ناس قاعده تنادي بضروره ابعاد لوتيكا من اللجان هذه هي لسبب بسيط يا نلعب يا نحرم سامحوني في الكلمة بين معقفين يا ندخل اللجنة يا نحرم. لكن اليوم الفراغ ما يحبه حتى واحد واحنا رانا موجودين بقوة القانون ما حتى واحد ما هو عامل لنا مزية واحنا قايمين بواجبنا وما عندناش مزية على دولتنا زادة بالعكس احنا فرحانين خاطر احنا متطوعين لا عندنا شهري ولا حتى واحد جا قالنا يجاوب السيف احنا كنا متطوعين ومشينا ولكن زادة خدمنا على نظافة اليد وخدمنا على
0: فمش كنت تظلم في السنوات السابقة سعادة
2: مش نجاوبك مش نجاوبك على كل سؤال خدمنا على نظافة اليد وعلى النزاهة وعلى إعطاء الحقوق لأصحابها. وخلينا نحكي على الأقل في ولاية سوسة اللي نسبة الخطأ تكاد تكون من عدمة واللي تظلم يجي يقولنا كيفاش تظلم وإذا كان واحد تعدى لا يستحق يقولون على اسمه وقداش نمروه وإحنا مستعدين نجاوبه وراه مفماش حتى واحد تعدى في اللجان الفارطة بكلمة غير مباشر وراه مش صحيح. وسهل معظم المهنيين يقول لك راه القائمات اللي خرجت لكل أمريكا. الحاجة الأخرى فما أصوات نادت بإبعاد لوتيكا لكن في الأخر بكل كاش شنو صار أبعدوا المهنيين المباشرين ولوتيكا راهي لا تبعدوا إلا بتنقيح الأمر. إذا كانت الدولة تحب تبعد لوتيكا ما عليها إلا تنقيح الأمر. هذا إذا كان
0: 581 عادل فيما يخص المباشر والغير مباشر لانه سي عادل ما شاء الله عليك تتكلم
2: حسب اعتقادي
0: من غير تاويلات قراءه مباشره اعطيني
2: بصفه تسمع راي مخالف حسب اعتقادي الامر مريقل لكن كي نفهموه بطريقه صحيحه
0: من خلال الاضراب من خلال البلاغ نتاع الاضراب طلبته ربما بالتعديل وربما
2: اذا كان فيه لبس لازم يتوضح يلزم اكثر توضيح خاطر تحسها انت شنو المشكل انت باش تخدم تبقى الاوامر اللي سابقه انت خرجت امر تبقى الاوامر سابقه هكا ولا شنو اللي كذاك انت كي باش تقول اني عندي ممثل عن الناقلين هو اللي باش يعطي راي في اللجنه
0: سي لسعد موقفكم انتوما انت تمثل التاكسي الفردي لانه يمسكم برشا الموضوع هذا فيما يخص المباشره وغير المباشر.
3: شكرا سي مهدي وسي عادل حكى على الامر في المطلق ماني مش نابطوا الارض الواقع اللي على مستوى الجهه شو وقع بالنسبه لنا احنا كجهه سوسه وكلجنه سوسه خدمنا زوز اسنادات بال 581 ضمن اسناد تاع الولايه 0901 وكان نفس اللجنه ونفس الاعضاء بنسبه 99% ممكن واحد ولا اثنين خرجوا تقاعد تحيه لهم من اللجنه ذي والموظفين المشرفين هنا وقدمنا بال 581 وكانت القراءه نتاعو من الاول قراءه واضحه ان اللجنه تبدي رايها واعطينا فهمتني الناس اللي ما همش معناها مباشرين ومشاو سهلت عليهم الإدارة وسهلت عليهم معناها السلطات المحلية حسب ما ورد في استشارة وزارة النقل فهمتني وكان معناها الاتفاق وكان الإسناد بالإجماع وكان إسناد ناجح إلى نسبة كبيرة مع السيد الوالي السابق مع السيد الوالي هذا الموجود حاليا تحية ليه فهمتني. خدمنا معتمدية بوفيشة زيرونيف ديس وأسندنا معناها 32 ترخيص فهمتني على معتمدية بوفيشة فهمتني الدائرة 09 ديس واعتمدنا إبداء الرأي واعتمدنا الفصل 10 دي، لأنه الفصل 10 الشيعات اللي يقول لك معناها النص صحيح، ولكن القراءة تختلف. أنا نحب نسأل سؤال معناها للجنة وللإدارة الحالية. عفوا، الإسنادات الزوز اللي اللي فاتوا ولاية سوسة ومعتها بديت بوفيش، واعتمدنا إبداء الرأي وتعديلها عند الاقتضاء وإعداد قائمة جديدة. اللي مخذاش في الإسناد اللي فات وهو عنده 20 عام دهانة، وش يحبوا يسموا العباد رو؟ اللي مخذاش في اللجنة اللي فاتت وعنده 20 عام دهان، واللي مخذاش في اللجنة اللي فاتت وهو معناه فهمتي ما هوش مباشر جملة ويخدم معناه عنده نشاط آخر، واللي مخذاش وعنده معناها فهمتني مكتبة، واللي مخذاش ويخدم سيكليس تاني نعرفهم معناها، ونعطيك لديان معناها نعطيك كل إنسان بالتفصيل فاش يعمل في حياته، خاطر مش مباشر في المطلق، مباشر راه مشي عمل خدم كذا عمل كذا عمل كذا، وهذا معناها بحث وتقصي وكذا. من فما اللي خوه شد فيه، خوه شد فيه، فما اللي مشي عمل معناها مدة فهمتني في ولاية أخرى في نشاط آخر وجات. أنا كدورنا اللي عطتهولنا القانون بالفانت كات ديس، دورنا باش نيرو اللجنة، أني نقول لك راو السيد سينوردين لا لا لا لا لا لا الحذيري راو مش مباش، راو مشي خدم في مجازة في البلاصة الفلانية من كذا كذا، تو راو كي جات أقدميت ورجع. هذا يا فهمتي اني نقول لك انت برا اسال علي، انت كجهه وكسلطه عندك معناها مختلف الوسائل باش تسال، اللي خولهم لك القانون واللي خولهم لك معناها العرف. احنا شنو غايتنا يا اخو فلان ولا اخو فلان؟ معنا حتى غايه، احنا غايتنا الانسان اللي يخدم واللي كلاه السرد وكلاته السمش هذاك ياخذ حقه، على خاطر اني كيما ناخذش ونخزر قدامي 160 مرجلين نصبر ونشد الصف ونخدم على روحي، هذا نهار من الجنهار وناخو. أما لكان أنا ما ناخوش وقدامي واحد على 160 ما هوش مريقل وخذاء، راهي تشعل الأمور وراهو فهمني يقع احتقان ويقع كذا. لكن نحبه معناها فهمني، علاش أنت كجهة خدمت زوز إسنادات بالفصل 10 تجي اليوم معناها تقول لا معناها فهمني؟ أنا في أول جلسة عايتونا مشكورين وهذا واجب، ومشينا وحضرنا حضرت واختلفنا من منهجية العمل اللي اختلفنا. أول حاجة لازم نحطوا منهجية العمل في بعض الجلسة باش نخدم، قال لي هوني مكتوبة منهجية العمل، منهجية العمل فاعتماد الفصل 10. إيه نعتمدوا الفصل 10. الفصل 10 شو يقول؟ يقول تعد الولاية قائمة أولية بعد فرزة وبعد كذا وعرضها على اللجنة الاستشارية ليبدأ الرأي وتعديلها. فهمتني أخوي؟ أنا فيش نعطي رأي، نعطي رأي في السكور ما نجمش خاطر ما عنديش أنا مستندات، أنا فيش نعطي في رأي. سينوردين يخدم مباشر ثم ممارسة فعلية، راهو فما فرق.
0: دونك باش نلخصوا سي الأسعد، أنه الأمر 581
3: ناقص توضيح،
0: ناقص توضيح
3: فيما يخص الفصل 10.
0: أي
3: يفسر لنا إبداء الرأي فاش، شنو بدي رأي أني فاش، شنو بدي رأي في مستندات عند الإدارة، ولا مش شنو بدي رأي في الشخص أني يخدم معايا الشخص. سينوردين يخدم سي عادة ما يخدمش، أنا مش أقول سينوردين يخدم سي عادة ما يخدمش، أنت كسلطة معناها جهوية تعطيه ما تعطيهش هذه أمورك تخصك تخصك.
0: باش نكون واضحين دونك وتكون الإجابة واضحة، الأمر 581 لازم يتوضح أكثر.
3: الوزير
0: إيه
3: رأس السلطة التشريعية اللي هو السيد الوزير معناها اللي اقترح أو تعدى الأمر معناها رئيس الحكومة أقر قال فيه خلل، فما عليه إلا معناها تأجيل التنفيذ، تأجيل الإسناد إلى حين تنقيح الأمر، ولا يبعث مراسلة ما يتكيدوا حد شيء يفسر لنا الفصل 10 إبداء الرأي فاش. كان إبداء الرأي في السندات معناها متاع الولاية ربي معاه ربي عينه يعمل الروح وتولي الأورديناتير يعطي وحده، كان إبداء الرأي في الأشخاص شو يقولوا هذا يخدم،
0: واللي هي نتائج متاعها خايب
3: خايبة
0: انه يعني فما ما يستحق. ايه
3: معقول هذا اللي حبيت مجاورة ايه؟ معناها على 81 35 بشر معناها العزام خذا والبلومبي وهنا اللي موجودين حاليا فهمتي. فما شكون معناها قلت لك 20 عام يخدم دهان، وفما شكون يخدم سيكليست، وفما شكون يخدم في المجازا، وفما شكون كذا، فما شكون راهي سوسه صغيره والناس كلها تعرف بعضها.
0: واضح. شكرا لك سي الأسعد، أذان صلاة الجمعة ومن بعد أكيد مواصلين في جزءنا الأخير إن شاء الله من حوارنا اليوم في برنامج القناص مع ضيوفنا، راجعين بعد شوية. مرحبا.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
4: حان الآن موعد أذان صلاة الجمعة حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
5: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: قيت الشهر على RMFM.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عند قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التونس الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريب بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريب.
5: الو
6: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
5: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
6: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين، أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
0: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
7: انسى انساني ما تقولش

0: توفيق قناص على لرم فم.
1: تقيت الشهر على لرم فم.
2: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
3: كبليسيتي
4: برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدا لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام او ميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: القناص، موعدكم اليومي على رم افهم. عدل الموجة واسمع أخبار البلاد والعباد، واسمع أخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و33 دقيقة. نسلم عليكم، نذكركم أنه ضيوفنا سيد عادل عرفة رئيس لجنة النقل بالاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية بسوسة، أيضا سيد لسعد دقياز ممثل عن غرفة التاكسي الفردي، وأيضا سيد نور الدين الحضيري نحكي بطبيعة على التاكسي الجماعي. سي لسعد دونك باش نرجع لك الكلمة، توصل الفكرة متاعك، وأيضا الحقيقة فما عديدة هي النقاط نحاولوا خلال الوقت المتبقي نسلطوا الضوء حتى بسرعة يعني على أهم النقاط المتبقي.
2: شكرا سي مهدي، شكرا جديد للجميع مستمعي RFM، ونكملوا في النص مع 581. راو فهمتني الوزير اللي هو معناها شرعه أقر بالنقص اللي فيه، فما عليه إلا معناها فهمتني تدارك الأمر ويهبط معناها توضيح فيما يخص الفصل 10. احنا كجهة سوسة قلنا باش ما نعاودش حديثي، قلنا خدمنا مرتين به. راهو المهدي والتاكسيست والشوفير يفهم حاجة برك، يفهم سعاد القبلي ربي سهله يخدم على روحه، أموره واضحة ربي سهله. سينوردين ما هوش يخدم ولو يكون عنده حتى 200 سكور فهمتني، مدامه ما هوش يخدم راهو فهمتني.
1: قبل الأمر خير ولا مع الأمر خير سي لسعد؟
2: صدقني سي مهدي أنا موجودين من 2011، معناها دخلنا في اللجان من 2011، والحمد لله كانت جهة سوسة هي معناها فهمتني مصدر عدة معناها تشريعات وعدة مناشير، وخدمنا وحاولنا نحسن معناها الطريقة متاع الإسناد فهمتني.
1: فماش إشكاليات؟ فماش حتى شيء؟
2: الإشكاليات لكن وجدت، رأي وجدت على حسن نية هذي، ولكن الناس معظم الناس السواد الأعظم راضي، اللي ما واش راضي راهو يحب ياخذ حق غيره، اللي مش راضي راهو يحب ياخذ حق غيره. وتنجم اني هاني هنا في المنبر وموجود وموجود في سوسة تسني على اي انسان تقول لي اسمه كذا نجاوبك عليه مباشره، انا في اللوف هاوس جاوبتك على انسان معناه في الاوف فهمتني. الاشكال انه الناس تعرفوا بعضها، هذا يخدم ربي سهله، هذا ما يخدمش فهمتني كذا. القانون قال بالنسبه للقضاء الاداري يلزمه معناها فهمتني يوضحوا له مفهوم، فما فرق ما بين الأقدمية اللي هي معناها تحتسب معناها كرصيد وتتدخل فيها الأربع معناها إدارات اللي قالهم سعادة، بينما العمل الفعلي أراه واجب. معناها هل يعقل معناها أستاذ ولا طبيب ولا محامي يخدم وزميله ديما كونجي مالادي وديما عامل سونسولد وديما يكركر، غدوة نجيو في الترقيات ياخذوا معناها نفس النوت ولا هذاك يترقى ولا الاخر ما يترقاش، وقتها مش نولي ومعناها في المقوله نتاع عادل الامام اللي يشتغل كثير معناها يخطئ كثير محمد صبحي يترفض همني. احنا ما نحبوش هذا،
1: تشتغل نص نص.
2: ايوه احنا في غزه نص نص، احنا في قطاع
1: بس تشتغل شي
2: نكمل، احنا في قطاع راو معناها حساس برشا،
3: تشكيل بسيط
2: والناس معناها تفهم حاجه برك، يفهم يخدم قبلي ياخو، ما يخدمش ربي معه. انسان بربي نعطيك مثال سيمي، فانسان عمره 69 عام عنده 9 سنوات ياخو في التقاعد، 9 سنوات ياخو في التقاعد، شيء شهادة العمل يقول لك قد اشتغل، ولكن قد اشتغل معناها هي ما تنجمش تكون كان بصيغة الماضي، ولكن فهمتني في الماضي معناها القريب، وش منذ عنده 9 سنوات متمتع بجيرايا اخي. انا فهمتني التراخيص والتنمية والابواب الرزق اللي قاعده الدوله معناها فهمني تسعى لتوفيرها خيذوما للناس الاكتيف، الناس قاعدين ناشطين
1: واللي خدم وتعب وخدم قداش معاهم وما خلطش بالشيوخ وزاد ما عندوش الحق سي لسعد،
2: اللي عمره سي
1: يستنى يبدا يستنى يخدم ويتعب ويستنى في رخصه.
2: مش نجاوبك سي، انا الجواب اللي جاء للقطاع عمره تو 69 عام وخدم 20 عام، قداش جاء عمره 49 فان كارير متاعه، 49 خدم وخرج سي سيال وخذاه معناها فهمتني كونت وعنده جيرايه متاعه يتقاضى فيه، ملا الشوفير اللي هبط عمره 30 عام وعمل 20 عام اليوم 52 وقتاش باش ياخو؟ اخي احنا مش نعطيو، مش نعطيو للمتقاعدين ولا مش نعطيو معناها للناس الاكتيف اللي قاعده تخدم وعندها صغار وعندها باش تحل ابواب رزق. هذاك خذار ثلاثة نتاعه وربي معاه. حتى سي ان اس اس كي يعطي شهاده بتاع مباشر بتاع شهاده عمل يقول لك راهو هذا متقاعد منذ كذا وكذا. هي ما تتعطاها كل انسان الاكتيف، ما تتعطاش الانسان معناها فهمتي متقاعد. احنا ما نضدق اللي جاء وعمل التقاعد نتاعه وجاء صغير وعمل له تقاعدنا شكون فهمتني معروف على مستوى الجهه كامله من 83 وما صبش، ولليوم اني معناها كلاسع التجاز لليوم دايخ في امري لليوم ما صبش، ونخسبوه اني كهبط للتاكسي نخسبه معناها عنده رخصه وجميع الزملاء يخسبوه عنده رخصه وهو سايق لليوم وعمل مطلب وهو في راس القائمه وربي يسهل له فهمتني. اش مش تقول مازال يخدم لليوم يخدم بونكتيال فهمتني الاربعه نتاع الصباح تلقاه معناها موجود في الكياس نصف النهار فهمتني يكمل، تلقاه الظهر يصلي فهمني في جامع الكبير فهمني يكمل خدمته ويصلي لليوم يخدم باهي. هذا ما صبش مطلب جاء طول صب مطلب اش مش نجم تقول. اما الانسان اللي جاني فانت كارير جاء دخل فانت كارير عمره 53 عام عمل 20 عام ولا 22 عام اليوم عمره 75 هو يغو في تقاعد من جهه اخرى كيفاش؟ يعني باش نحلوا ابواب رزق للناس معناها باش يتربي صغيراتها ولا فهمني انسان كمل كاريره؟ انا ما نضد حتى انسان، اما اللي جاء صغير وخدم على روحه وعمل معناها كارير ووصل للسكور وتفضل مرحبا به، اما اللي انقطع ومشى معناها فهمني يتعاطى في انشطه اخرى ولا مشى
1: سي لسعد سوسه ناقصه برشا فيما يخص التاكسيات، مستحقه برشا رخص اضافيه
2: سي مهدي بالنسبه للولايه
1: حتى سعاد لو كان عنده ربما في هذا السياق نجم.
2: مش نجاوبك فهمتني ولا جاوبك سعاد ما فهمش حتى اشكال. راهو الاشياء هذه فما ناس مختصه هي اللي تقوم بها، راهو للنجم اني نقول معناها اللي سوسه ناقصه ولا نجم سعاد اللي يقول سوسه ناقصه.
1: تعرفوا الكياس زاد سي
2: نعرفوا الكياس نعرفوا الكياس، ولكن الكياس نتاع السبعه ونص نتاع الصباح مش الكياس نتاع ال11 والكياس نتاع ماضي ساعه مش كياس نتاع سته نتاع العشيه. انسان كيف يحسب؟ فما ناس علاش قلت فما ناس مختصه جهه مختصه اللي هي تعمل الدراسات هذه وتعمل معناها فهمتني البرامج
1: وتعمل خاصه بالحاجيات ولا للترضيات؟
2: لا لا لا خاصه بالحاجيات، واحنا عمرنا ما كنا ضد. احنا فهمتني في اخر الاسناد اللي فات السيد الوالي والسيد الكاتب العام اللي هو تو والي معناها صفاقس مشكور وتحيه ليه من هذا المنبر معناها قال ماذا بينا نحلوا اسناد جديد. قلنا له السيد الوالي احنا ما نضد باش نحلوا ابواب رزق وباش نضحلوا، لكان سوسه تتطلب احنا ما نضد، اما الطريقه اليوم اللي معناها فهمني باش نسندوا بها. احنا عندنا ناس عندها ملفات حاليا البارح الجلسه نتاعهم في المحكمه الاداريه، انسان خذا كهربا معناها سي سيتروان سي 5 فهمتني كهربا خاصه ممثل نتاع القباضه اللي حاضر معانا في اللجنه نتاع مراقبه الاداءات
3: سي 5 مش سي 5 سياره نفعيه سياره عائليه والله غير ما تستطيع شهر مجد.
2: قال معناها فهمتني اللي هذه تعتبر معناها نقل خاص ما هيش باتيندا لليوم معناها ما خذاش رخصته على خاطر فهمتني اعتبروها باتيندا. احنا قلنا له نحسنوا الوضع يهبط تنقيح يهبط فهمتني توضيح اي حاجه تهبط باش تخدم الناس وباش تعطي حق الناس احنا ما نضدها. بالنسبه لزياده التراخيص كل ما لجنه دراسه الحاجيات اجتمعت والجهات المختصه قالوا راهم فهمتني سوسه معناها تستحق احنا رانا ما نضد.
1: سي عادل باش نبدل لك السؤال يعني لكن في نفس هذا السياق، اليوم ولاية سوسة في حاجة لرخص جديدة خاصة فيما يخص التاكسي الفردي وربما حتى فيما يخص التاكسي الجماعي، ولا لازمنا اليوم نرضيه لأنه فما برشا ناس قاعدة تستنى ولازم اليوم نعطيه إسناد جديد؟
3: هو الحقيقة سؤال ديما يتطرح، لكن احنا شنو التكوين متاعنا باش نجاوبوا عليه؟ نقول لك احنا تو مثلا تو حسن نور الدين ممكن ياكد احنا التاكسي فردي تو عندنا جمعتين تقول كوفر في الخدمه مش كان احنا راه كاس كل فرق فمش خدمه صحيح ولا حسن نور الدين تو عندنا جمعتين راهو المقياس لازم فما مكتب دراسات مش اللجنه اللي قاعده تعمل هذيك اللجنه احنا رضينا بها زاد ما تنجمش انت تشوف المهندس كي صنع الكوكوت خلالها من يتنفس لازم ديما فما متنفس واحنا عمرنا ما كنا ضد في سوسة احنا ديما كنا سباقين باسناد التراخيص وبطبيعه الحال زاد ما نجموش زاد نخليو ناس احنا ورثنا صحيح تركه ثقيله بعد الثوره اللي هي كانت فما ناس خاطر قبل كما تعرف سي ما ندخلوا حديث في حديث مازال عندنا شويه وقت
1: مازال عندنا شويه وقت
3: كان قبل بالهاتف تاخذ رخصه بالمعارف تاخذ رخصه كي جينا احنا بعد الثوره اخذنا على عتقنا قلنا نخدموا بالترتيب وقت اللي ما فماش حتى امر يرتب كان فما ال2202 اللي هو ما فيه حتى طريقه نتاع ترتيب نجم تعطي كيما تحب ونجم يحاسبك حد المهم يكون عنده ملف قانوني دونك لكن احنا في سوسة كنا سباقين وضعنا اللبنه الاولى عشان قال لك سي لاسعد احنا مصدر التشريع خدمنا بالترتيب الاول باللول والثاني بالثاني وهذا اكبر دليل اللي احنا خدمنا كاك سي لاسعد خوه خذا وهو ما خذاش بالرغم هو كان يمثل السواق لكن قلنا احنا نأسوا اليوم الطريقة جديدة متاع عمل اللي هي ارضاء الناس صحيح ارضاء الناس غير تدرك لكن نطمع باش نرضي اقصى ما يمكن من الناس اللي تعطيه رخصة يقول لك عاد العارف يرحم والديه وهو اللي اعطاني حتى الوالي ينساه وقت اللي هو الوالي يصاح له بالرخصة مناش احنا نعطيه واللي ما خذاش النقابة رحاتني راه النقابة متاعي حد لكن اليوم اذا كان نحب ونشحو الناس كل يلزم اخويا تكون لدين كلها ممدودة للخير مش توقف على الربو وتقعد تنقد وتخون العباد صحيح فما الناس غلطت واللي غلط تخلص واحنا مشينا بحثنا قداش مرة وما يقلقناش وهذا ما يزيد كان في اعتزازنا بمواقعنا واحنا
1: مكنش معصومين من الأخطاء زادة نتصور فما بعض الأخطاء
3: بشر ربي قال كل بني آدم خطائين وخايل الخطائين التوابون مناش أنا قلت ربي سبحانه وتعالى قال يعني قلت لك مناش ملايكة نجمه نغلطه ما نغلطه على حسن نية مش على سوء نية ما لا توا في دار من الدارات يشدوا موظف مرتشي الإدارة ذيك يسكرها في سلك من الأسلاك يشدوا واحد خذا رشوة يسكرها احنا اللي خذا وثبت عليه وقال فيه كلمة القضاء انا ما يلزمناش وهذاك بطبيعته خذا عقاب متاعو لكن كيما قلت لك سي مهدي راي الطبيعة تقبل فراغ اليوم احنا موجودين بقوة القانون واحنا قايمين بدورنا وكل انسان قصر وقال عمل الحاجة خايبة فما قانون يحاسب الناس كل لكن اليوم ما نجموش نخدمه خارج القانون زاد يا رسول الله بقري سي لسعد عرج على حكاية المتقاعدين نجموا ياخذوا خاطر انت كيما تعرف كان فما في الامر 25-54 55-98 اللي نظم النقل البري قبل ما يخرج القانون 33 كان اقصى سن باش تاخذ رخصه هو 50 بعد 50 ما عادش عندك الحق هذا عطى نسبة كبيرة للشوفرية لكن كما تعرف سيادتك اللي قبل كانت الرخصة تعطى بالمعارف وبالاكتفاد وبالتليفون دونك لهنا احنا قلنا خلينا نضعوا برنامج بتاع عمل اللي هو مشكورة السلطة اللي تبعتنا فيه خاطر احنا كما قلت لك وليد سوسة هي مصدر التشريع وخرجت بعد في عوض ينقحوا الامر خرجوا مناشير مناشير المنشور عدد 15 وبعد منشور 40 وبعد منشور عدد 201 لكن المناشير هذه كانت في غايه سليمه والمشرع من وراءه هو كان الغايه نتاعه هو ترتيب الاولويات وتحميل المسؤوليات زاد في الاخر بكل زاد تحميل المسؤوليات خاطر اليوم ما فماش شكون يتحمل المسؤوليات كان شيخهم بطريقه هذه خاطر في الاخر بكل كان اللجنه تقول لك خويا يعني جاني ملف كامل السيد هذا يستجيب للشروط القانونيه الممكنه حسب الاعتقاد نتاعه المفهوم رانا نعطيته رخصه شكون باش يتحاسب غدو تحاسب حد وتلقى في الاخر بكل كان ناس عندهاش حتى علاقه بالقطاع هذا وخذت تراخيص وهذا المهنيين اللي احنا يفرحنا ويحزننا في نفس الوقت اللي فاقوا مخ لكن اليوم اغلبيه المهنيين اللي عندهم الحق ساكتين وفما بعض الناس اللي ساعات قام عنده حتى علاقه وحتى مصلحه وحتى منفعه من الموضوع هذا وتلقاه هو اللي يتكلم دونك لهنا احنا نحبوا نرجعوا الامور لنصابها ونطمنوا الخيان في ولايه سوسة على الاقل السواق اللي متقدمين بمطالب احنا رانا حارسين مش كل واحد ياخو حقه بعد السلطة الجهوية زادها كيف زادها حارسة لكن تقع شوية رشيك ما بعضنا الناس كل رشك وراه حتى واحد ما يملك الحقيقة
1: به سعاد قبل ما نحكيه بربي جس اخر نقطة اللي حبيت نخليها للاخر فيما يخص التاكسي في في في مساكن ونفهمها ربما ينفع بورتوت الناس الكل فيما يخص تغيير النشاط ما التاكسي للواج وحكيت الأقدامية هكا في
3: نجيبهم الكل هو بالنسبة لي احنا ولاية سوسة كانت هي أول ولاية عملت تغيير نشاط من النقل الريفي للتاكسي الجماعي بل ما تخرج حتى مجلة الجماعات المحلية
1: صحيح.
3: اللي هي نحات المناطق الريفية احنا كنا سباقين كنا علاش قلت لك راهي سوسة هي مصدر مش مصدر أساسي لكن ساهمنا بقسط لباس بيه باش ندعيوش معناها البطولة زادة بقسط لباس بيه في التشريع بدلنا النقل الريفي متاع ولاية سوسة كل جماعي
1: نقل جماعي
3: وبدينا في تغيير من اللواج البوند بلو الولاية والخط إلى تاكسي جماعي كيف حقيقة وقف البرنامج نسألوا علاش وقف ما نعرفوش ونبدلنا عدد لباس به من التراخيص، لكن بعد البرنامج هذا يوقف ما نعرفش علاش، ماذا بينا يرجع في اقرب وقت باش نلقاه في وسط دائره النقل الحضري. كان زوز انواع، تاكسي فردي واللواج والجماعي. دونك لهنا بالنسبه للشوافريه اللي كانوا يخدموا على اللواج بوند بلو، راهو الاقدميه نتاعو بالنص القانوني تقعد محفوظه.
1: راهو كي قالك اليوم شنو اللي يضمن لي انه موجود الامر
3: موجود
1: نص قانوني
3: في السانكادر فانتايا موجود، حفظ لهم الحقوق نتاعهم في الاقدميه نتاعهم ما تضيعش. هذا فيما يخص اللواج. فيما يخص التاكسي فردي، التاكسي فردي كما تعرف هي تخدم في دائره نقل الحضري، ودائره نقل الحضري عرفها الفصل 17 من القانون 33، يقول لك دائره نقل الحضري تتكون من منطقه بلديه واحده او مناطق بلديه متجاوره، واذا كانت عدات مناطق المنطقه البلديه الواحده اللي هي حددها رئيس بلديه، واذا كانت عدات منطقه بلديه واحده حددها والي الجهة، وإذا كانت تعدات حدود الولاية حددها وزير النقل. احنا من احنا بالنسبة لنا احنا دائرة النقل الحضري 091 هي دائرة عدد واحد في ولاية سوسة، حددها وزير النقل خاطر تمس ولاية المستير. كما تعرف هي كانت في السابق صغيرة برشا، وكانت لا تستجيب لحاجيات التنقل خاصة في مدينة مساكن، بما أنها في مساكن كانت فما مساكن ربط صلة. اليوم بالتنقيح متاع الأمر ذايا، القرار متاع وزير النقل مؤرخ 11 ديسمبر 2004، كان دائرة النقل الحضري نوع صبحت في 11 أوت 2020، نوع اللي هي فيها 13 معتمدية. كما تعرف سيادتك يعرفوا أغلب المستمعين اللي ولاية سوسة فيها 16 معتمدية، احنا فما 3 معتمديات تاكسي فردي متاع سوسة ما تمشي لهاش، اللي هي سيدي الهاني وكندار وبوفيش. باقي المعتمديات كل كاي عنده حق الجولان تاكسي فردي. شو معناه تاكسي فردي؟ كي يوصل مدينة مسكن لو عنده الحق باش يهز من المنقالة لطريق القروة، راهو عنده الحق باش يهز من طريق القروة الترفر، راهو عنده الحق باش يهز الكنيس، عنده الحق باش يهز بني كرثوم، عنده الحق باش يهز بني ربيع، يهز البرجين. هذا من كل كاي تاكسي فردي يخدم فيه تعسوس. راهو تاكسي فردي كي يجي للمساكن، وهذا قلنا العديد من المرات، راك عندك الحق باش تركب فيه ووصلك وين تحب انت. واحنا يا حب هذا كانوا لو خيان مواطنينا في مساكن يوليوا يستعملوا التاكسي فردي تدخل المساكن، خاطر احنا يساعدنا مساكن ما فيهاش برشا سيركولاسيون كيما سوس. واذا كان لقينا احنا خدمه ولا بروفوني، نرجعوا بالتاريخ 6 سنين التالي وقت الكورونا، تاكسي فردي جاء خدم في مساكن وشادوا الصف، خاطر وقت التاكسي الجماعي لم يسمح لهم بالعمل التاكسي فردي. لكن المواطنين زاد تحبذوا العمليه، لكن بعد ما رجع التاكسي الجماعي يخدم ما عادش فيه يربوا معنا. دونك لنا احنا نناديو مره اخرى بالمواطنين في مدينه مساكن، راك عندك الحق توقف تاكسي نتاع سوسه، راهو عندك الحق تركب وهزك وين تحب انت في معتمديه مساكن الكل. مش كان في
1: سنوردين يتهموكم انتم التاكسي الجماعي، يقولوا انه التاكسي الجماعي اليوم في مساكن تاكسي سفره راهو ما يساعدهمش تاكسي استيان، وميجيو تاكسي فرد يخدموا في مساكن.
4: هذا حديث
1: جس اقرب شويه للميكروس سنوردين.
4: الكلام الاتهامات هذه غير واقعيه، احنا من ضد باش تخدم تاكسي فرد في مساكن، وعمرنا ما كنا ضد. والبروفاني وانا بسال لك سعاد علاش، خاطر هما في التصور نتاعهم لازم تاكسي فردي خاصه بمدينه مسكن وقت له، حتى كان
1: وهذا ممكن سعاد التاكسي فردي خاصه في
4: حتى كان مش يسند ولا مشوقه ما ينجموش يسندوا بالقانون تاكسي فردي خاصه بمدينه مسكن كي مش يسند مش يعطيه كامل الدائره.
1: هو مش يخرج وحده،
4: مش يخرج وحده اوتوماتيك، مش ياخذها على اسم مساكن مش يرجع يخرج وحده. ما منا حتى شيء، احنا جينا بنصلح وظائف
3: عندنا مساكنيه واخذين ديجا تاكسي فردي، كان جاوا عندهم خدمه هنا راهم يخدموا. عندنا برشا مساكنيه، عندنا فوق ال 100 مساكنيه عندهم تاكسي فردي سوس يخدموا كان في سوس. كان اني واحد من الناس، انا قلت له كان جي المساكن خدمه ماش نرجع سوس، شو باش نرجع لها؟ يساعدني في مساكن خير ليه ليه هات هات فهمت. دونك انا هنا نداء عبر الاذاعه نتاعكم، نصور برشا مساكنيه يسمعوا فينا، خويا التاكسي فردي اللي يجي للمساكن راهو عنده الحق باش يخدم في مدينه مساكن.
1: لي زابليكاسيون سياد،
3: لي زابليكاسيون احنا قاعدين نخدموا بهم الحقيقه، معاونينا برشا في ظل تدني التعريفة، وعندنا شريحة لا بأس بها من المواطنين والتاكسيات استعملوا في التطبيق.
1: حتى في مساكن دخلت الثقافة شوية، برشا مساكنية يتواصلوا. البارح كيما قلت لك بار اكزومبل خديت تاكسي من سوسة للمساكن على البلاصة، معناها جاية
3: الحقيقة سي مهدي هي معناها حاجة ممتازة ياسر، خاصة في الليل، خاصة في بلايص النائية، خاصة في حالة استعجالية في المطر في الشمس،
1: صحيح
3: تجيك التاكسي بذمتك انت، هذه حاجه ممتازه برشا، خاطر تنجم تكون
1: ملي تخرج يحط الكونتير
3: يتعدى قدامه لاكار. لا لا التطبيق طلع لك السوم،
1: السوم الاول الاتفاق من الاول. اي اي
3: هذيك فما اتفاق، فما عقد،
1: اي
3: نقولوا احنا نقولوا عقد شفاهي بين التاكسيست والحريف، طبيعه الحال بيناتهم التطبيق، وبرشا ناس معنا حلت لهم مشاكل كبيره طبيعه الحال. فما ناس ما يحبوش يقف في الكياس، فما ناس ما يحبوش الزحمه، فما ناس فهمت. دونك لهنا التطبيق هذه ان شاء الله كما قال السيد وزير النقل باش يعملوا تطبيقه تونسيه 100% وتكون قانونيه وتكون تعريفها نتاعها مريقل.
1: واضح. ثم نقاط اضافيه سي الاسعد سي نور الدين سي عادل قبل ما نكملوا موعدنا، فماش ربما نعطيك سي عادل وبعد سي الاسعد سي نور الدين ربما كلمة ختام اللي نكملوا بها الحس.
3: واحنا ماذا بينا كي اي تساؤل رانا ما نخافوا من حتى سؤال، ورانا ما نخافوا من حتى نقد، بالعكس النقد نجم كان يقدم بينا خيركم من اهدى الى عيوبي، لكن يكون نقد باش يبني مش باش يطيح الماء في الركيب. دونك لهنا احنا رانا ماناش معصومين من الاخطاء، رانا لم نملك الحقيقه، واحنا فاتحين الابواب نتاعنا لكل شخص يحترمنا، رانا منفتحين على الناس كل في نطاق الاحترام، كل من يحترمنا مرحبا به، واللي ما يحترمناش رانا ما نقعدوش معاه، وهذا يا مبدا ماشيين عليه، سواء في الجامعه الوطنيه النقص، سواء في الغرفه الوطنيه، سواء في الغرف الجهويه، كل من يحترمنا مرحبا به مهما كان التوجه نتاعو مهما كان الانتقاد نتاعو. وبالعكس ما نجمو كان نقدمو، خاطر واحد واحد وراه ما ينجمش يجري واحد واحد ويقول راني جيت الاول، لازم يتنافس مع ناس اخرين كما قال الفيلسوف، قال له تكلم حتى اراك لا تقل هذا انا. والسلام عليكم.
1: كل الشكر لك سي عادل. سي الاسعد.
2: شكرا سي مهدي. توضيح اخير فهمتي، احنا بعمني حبوا نقولوا معنا للقيان اللي احنا رانا موجودين، واحنا رانا ملتزمين بالامانه اللي نحملوها، واحنا رانا ما نكونوا موجودين ونشاركوا الا في حاجه الاقرب للواقع والاقرب للعدل، واللي هي معناها ترضي ربي وترضي الزملاء. وبالنسبه كلمه للسلطه الجهويه، احنا رانا موجودين على ذمه الولايه نتاعنا وعلى ذمه بلادنا وعلى ذمه جهتنا باش تبقى ديما ولايه سوسه ديما في الرياده وديما معناها
3: مشعه
2: على مختلف الولايات، وديما تكون معناها فهمتني هي السباقه في قوه اختراح بالنسبه للتشريعات. شكرا وبركاته.
1: كل الشكر لك سي الاسعد سي نور الدين.
4: بالنسبه لي انا راهو مش القطاع النقل عموما غير متظل، مش محصور بالنقاط اللي تحدثنا فيهم، خاطر عندنا ياسر اشكاليات ماذا بينا ويا حبذا فهمني نتواصلوا، ياسر اشكاليات من طرقات من بياس دو روشونج من محطات مش موجوده، خاطر المواطن كي يحب
1: موضوع طرقات موضوع
4: هذه كل شيء راه واخزر باش تلقى الاريحيه وتلقى مهني.
1: شو نقولوا نقل نقولوا احنا البنيه التحتيه
4: يعطيك سيرفيس مريقل ومرواحه كي هو يلقى الاريحيه نتاعو، لكن احنا قاعدين نخدموا في وضعيه ماهيش مريحه حتى طرف من جميع النواحي، لا عندنا محطات لا طرقات لا فهمني
1: فما برشا مشاكل اضافيه زاد كي نحكيو
4: على زاد فهمني حتى السلطه المعنيه كي تغزر الحوايج هذه، وراي حوايج مهمه وتم القطاع وعن ياسر ضغوطات.
1: ماذا بينا سي نور الدين فوق اوقات الذروه زاد كيف يحترموا الخطوط ويحترموا المواطن والريكب زاد، صحيح ولا سي عادل؟ موجود ولا مش موجود سي عادل؟ لا موجود سي نور الدين، موجود برشا فوقات الذروه خاصه
3: سي مهدي. اوزر هي معلومه، خاطر برشا ناس يقول لك هذوما كانوا ملايكه، راهو التجاوزات موجوده ما ننكروهاش، تجاوزات في جميع القطاعات مش كان في
1: قطاع لا موجود، لا فما البهيد فما اللي يقول لك موجود
3: راك كي تقرب شويه للقطاع وتعيشه ساعه لساعه يفرض عليك الواقع باش تخالف القانون، فهمت؟ خاطر تحط في مواقف ساعات صعيبه، خاطر انت ما تنجمش.
1: احنا كنا موجودين بقوه القانون باش نخالف القانون سي عادل،
3: لكن فما ناس لا مش خالفوا القانون بالطريقه.
1: لا انا فاهمك لا حبيب
3: على الخط كامل ولا
1: واضح
3: على ما يحبش يهزه، فهمتني؟ يعني مثلا البارحه كلها واحد يحب يعبي واحده قصدريه معبي بالحوت في الماء، شنو هز القصدريه بالحوت؟ فهمت؟ دونك لهنا فما حالات راهو ساعه لساعه تلقاه بالدهن نتاعو بجيري يحب يطلع في التاكسي، هذا فما حوايج راهي
1: خارج من البحر مبلول
3: بالضبط. دونك لهنا علاش قلنا احنا صحيح نجموا مع بعضنا نرى نحسنوا برشا الخدمه، لكن في ظل زاد مراقبه القطاعات هذه واعطائها الاهميه اللي تستحقها زاد
1: اكيد.
3: مش وقت نبدا حاشي بها نقول لك، خاطر برشا مواطنين تو قاعدين يتشكاو من رفض تقديم الخدمه ولا العمل على خط برك.
1: اي صحيح، ولا يوصل بلاصه ما يكملش الخط نتاعو يقول لحد لهنا
3: نجموا نصلحوا مع بعضنا باصلاح الاسباب حتى الاسباب عندها قيمه راه، خاطر انت تعرف اللي ولايه سوسه راهي ماهاش كيما ولايه الاخرين. ولايه سوسه المعتمدات كلها قريبه لبعضها والتعريفه ماهاش كيما في قروان، ماهاش كيما في صفاقس. يلزم التعريفه تكون فما سلطه جهويه هي اللي تحدد التعريفه نتاع الجهه هاك. احنا عندنا اشكال كبير مثلا على سبيل الذكر الحصر، اشكال كبير بين البير في شط مريم واللي بعدها بشوي هكا ولا سن الدين. يلزم السلطه تفهم اللي كونه كل ولايه والخصوصيه نتاعها وكل جهه والخصوصيه نتاعها. انت تعمل التعريفه المقرر الاصلي وتخلي التعريفه على مستوى الجهه تحددها الجهه نتاعها.
1: كل شكر ليك.
3: نكونوا نقصنا بصفه كبيره ياسر من على العمل على جسم الخط.
1: واضح. شكر ليك سي عادل، تحيه ليك سي الاسعد، زاد نورتنا سي نور الدين، يعطيك الصحه. شكرا لكم على الحضور. تحيه لزميلنا منير سلامه اللي رافقنا في الاخراج الفني. اكيد حديثنا كان اليوم فيما يخص النقل غير المنتظم مع ضيوف. نحن موعدنا ان شاء الله باش يتجدد بدايه من الاسبوع القادم كيف العاده من الاثنين للجمعه من 11 الماضي ساعه. مهدي ساحل يقول لكم جمعه مباركه، شهيه طيبه لكم الناس كل.
0: القناص موعدكم اليومي على لرم اف ام. عدل الموجة واسمع اخبار البلاد والعباد، واسمع اخبار البلاد والعباد، وما يفوتك شيء. استضافات، حوارات وعودة على كل الملفات، وما يفوتك شيء. القناص مع مهدي ساحلي وبقية الفريق. القناص للمستمع كلمة.
5: بقية الشهر على لرم اف ام. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية، ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تيك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرة 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لز اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313، وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia High Tech and Bachir Lendulsi, le meilleur de la technologie. Publicité. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
6: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
5: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك، ديما معاك.
0: تسمعونا في مساكن سوسه والمنستير على 99.8.
7: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ساكن سوسة والمنستير على 99.8. لقاء الجمعة، مساحة تأخذكم بين الهجي النبوي والقرآن الكريم، فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم والسامعين الكرام أينما كنتم، وحياكم الله جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اليوم مباركا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية، وأن يجعله يوم نصر وتمكين لكل إخواننا المستضعفين في كل مكان. مستمعينا الكرام، هذه الحلقة المتجددة بتوفيق الله سبحانه وتعالى من حلقات برنامجكم لقاء الجمعة على موجات الأرم الفهم. حديثنا متواصل مع حديث عطر شريف من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما زلنا نتجول في رحابه إلى يوم الناس هذا، ويعني أمضينا أشهر وأشهر بتوفيق الله عز وجل، ونحن نتحدث في شرح هذا الحديث وفي المسائل المتعلقة به وفي العبادات المترتبة عليه. فالمعروف حديث جبريل عليه السلام، هذا الحديث العظيم مستمعينا الكرام اللي تعلمنا منه كيفاش نصليه، تعلمنا منه كيفاش يعني نزكيه، وتعلمنا كيفاش نصومه، ونحن الآن بصدد حديثنا عن الحج وحج بيت الله الحرام، هذا الركن الإسلامي العظيم اللي تناولته كثير من وسائل الإعلام بالانتقاص وبالتهوين من شأنه، وهو أمر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: حجوا قبل أن تمنعوا، وقال: حجوا قبل أن لا تحجوا. فسبحان الله العظيم. فإن شاء الله يكون لقاؤنا هذا اليوم في حديث متواصل عن الحج، بعد أن ذكرنا أركانه وذكرنا بعض واجباته وغير ذلك، إن شاء الله بمعية الشيخ عز الدين الزرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع أم المؤمنين عائشة بمساكن، نواصل حديثنا عن ركن ركين وهو حج بيت الله الحرام. فابقوا معنا، نعود إليكم بعد قليل.
0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى في لقاء الجمعة على موجات الأرمفان، حياكم الله وإنما كنتم تستمعون إلينا عبر موجات الأثير. إذن نستقبل الشيخ عزين زرقاطي إمام الجامع الكبير بمساكن وخطيب جامع المؤمنين عائشة بمساكن، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك شيخ مرة أخرى في استوديو الأرمفان.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بجميع مستمعي أرام فام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين، وأسأله تبارك وتعالى أن يمن على إخواننا في غزة وفلسطين بالنصر والتمكين والفتح المبين، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم آمين. إذن حديثنا حول

0: إنه أركان الحج هي أربعة، وهي الإحرام والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. كنا تحدثنا في اللقاء الماضي عن أركان الحج، وكنا وعدنا إخواننا المستمعين الكرام أنهم مش مبينوا لهم إن شاء الله أعمال الحج وصفاته كيف تكون، وكما نقولوا الحج خطوة بخطوة إن شاء الله. وخياني تبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن. الثامن من إيش؟ من ذي الحجة. الثامن من ذي الحجة، واليوم هذا هو المسمى بيوم التروية، سمي بذلك لأن الحجاج كانوا يرتوون فيه من الماء في مكة ويخرجون به إلى ميناء. أعمال يوم التروية، في هذا اليوم يستحب للمتمتع، وكنا ذكرنا في اللقاء الماضي أنواع الحج الثلاثة، ذكرنا الإفراد والتمتع والقران. فالمتمتع اللي يمشي بعمرة ويتحلل منها وبعد يعني يحرم بحج، هذا الذي حل من عمرته يحرم بالحج في ذلك اليوم ضحا في أول النهار، فيفعل قبل إحرامه بالحج مثل ما فعل قبل إحرامه بالعمرة، يعني من الاغتسال والتطيب والصلاة، ثم يحرم بالحج، يقول لبيك اللهم حج من المكان اللي هو نازل فيه، مش لازم يرجع للميقات كما ذكرنا في اللقاء الماضي. أما القارن اللي يعني أحرم بعمرة وبحج من الميقات، ولا المفرد اللي جاي يعني من بلاده للحج فقط، فيقعدوا بالإحرام متاعهم اللي يحرموا به من الميقات، ويخرج الجميع إلى ميناء قبل الظهر، يصلون الظهر والعصر والمغرب والعشاء، كل صلاة يصليها في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين، يعني الظهر يصلي ركعتين في وقته، وقت يدخل وقت العصر يصلي ركعتين، ويصليوا المغرب ثلاث ركعات لأن المغرب ما فيش قصر، والعشاء يصليه ركعتين، ثم يبيتون بميناء ليلة التاسعة، ليلة هذا اليوم العظيم، ويصلون الفجر فيها في ميناء. والمبيت بميناء في تلك الليلة، ليلة التاسعة، ليلة يوم عرفة، سنة، ولو تركه الحاج إن شاء الله لا شيء عليه.
2: نعم، إذن هذا أعمال اليوم الثامن من ذي الحجة، يعني الأعمال اللي عملها الحاج يوم الثامن من ذي الحجة. إذا مشينا اليوم التاسع من هذا الشهر الحرام، هذا الشهر العظيم، ما هي الأعمال التي تنتظر الحاج؟
1: نعم، بارك الله فيك، هذا حقيقة يوم عظيم، اليوم التاسع من ذي الحجة، إذا طلعت الشمس في يوم عرفة، يوم التاسع من ذي الحجة، الحجاج يسيروا ويمشيوا إلى عرفة بسكينة ووقار والتلبية، يقعدوا لبيه ولبيك اللهم لبيك، التلبية المعروفة، وينزل الحاج بنمرة إلى الزوال، معروف مكان غادي إذا تيسر له ذلك، وإلا فلا حرج لأنه النزول بنمرة سنة. فإذا زالت الشمس، ونقصد زالت الشمس رغم مش الغروب، بعض خيان يقرأوا في الفقه مثلا كتب الفقه إذا زالت الشمس، المقصود بزوال الشمس هي الشمس وقت الظهر تتوسط كبد السماء، ثم تبدأ ترجع، يعني تبدأ تتهيأ إلى الغروب شيئا فشيئا، ويبدأ يعني النهار ينقص. فإذا زالت الشمس وقت الظهر صلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين، يجمع بينهما جمع تقديم، يعني الظهر يصليها في وقتها ويقدم العصر مع الظهر، وكل واحدة يصليها ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ ليطول وقت الوقوف والدعاء بعرفة، لأن الوقت هذا مهم جدا باش يتفرغ الحاج للوقوف بعرفة والدعاء بعرفة، وثم بعد ذلك يتفرغ الحاج للذكر، ويعني بعد الصلاة ويتفرغ للدعاء، ويتفرغ أيضا للتضرع إلى الله عز وجل ويدعو بما أحب، يدعي باللي يحب حتى بالدارجة، يدعي باللي في قلبه، يرفع يديه الرب عز وجل، يحاول يستقبل القبلة ويلح بالدعاء، واللي وصاه بالدعاء أيضا يدعي له إن شاء الله. وكان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموقف العظيم لا إله

0: إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خياني ربما تتساءل وتقول هو وقت طويل من وقت الظهر، كما نقولوا مثلا ماضي ساعة ولا ماضي ساعتين للمغرب، يعني ساعات، تقولش مش ندعيش مش نذكر. صدقوني وخياني لو كان الإنسان يذوق تلك الحلاوة ويذوق لذة القرب من الله عز وجل ويذوق لذة التضرع، سبحان الله ترفع يديك تبدأ تدعي، ربما يقول لك اللي بجنبك هيا المغرب أذن متصدقش، يعني تتعدى في لحظات ذلك الوقت وتلك الساعات. وخياني أخرج الطبراني من حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا الحديث صحيح. أيضا الإنسان كما قلنا يدعي أيضا يذكر ربي عز وجل، ومن جملة ما يذكر به ربي عز وجل هو هذا الذكر المعروف. إذن قلنا وخياني يمشي العرفة الحاج، وعرفة كلها موقف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجب الصعود على الجبل. ربما يتسألوا خيانا يقولوا الرجل الكبير والمرأة الكبيرة كيفاش باش يطلعوا على جبل؟ ماهوش واجب، وعرف مكان كبير فيعني يوقف يعني في أي مكان، وثم إشارات وبطبيعة ثم مطوفين يدلوا الحجاج متاعنا على جميع هذه الأعمال. ثم إذا غربت الشمس ينصرف الحاج إلى مزدلفة، والأماكن هذه اللي كل نحكي عليها الكل بحثا بعضها، يعني ما يحتاجش الإنسان يعني لوقت طويل باش يمشيلها، ولا مراكب ينجم حتى اللي بصحته ينجم يمشيلها إن شاء الله. وقد اشترط الملكية في الوقوف بعرفة إنه يجمع بين الليل والنهار، ماذا بي يوقف قبل الليل يعني قبل المغرب، ويقعد أيضا شوية بعد المغرب على قليلة يبقى إلى الغروب، هكذا يشترط الملكية عكس بعض المذاهب. والوقوف بعرفة خياني هو ركن من أركان الحج، لا يصح الحج إلا به، ومن فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ونحب ننبه هنا على خيانا أنه يجب في تلك البقاع وفي تلك الأوقات يعني أنه يكونوا الحجاج أثناء انصرافهم من عرفة يكونوا يعني متحليين بالسكينة، ويكونوا على وقار، ويشتغلون بالتلبية وبالاستغفار وبذكر ربي عز وجل.
1: إذن اليوم هو اليوم التاسع والوقوف بعرفة، ما بعد إذن ماذا عندنا بعد الوقوف بعرفة؟ خلينا نقوله دخلنا في اليوم العاشر بما أنه بعد أذان المغرب، فما هي الأعمال التي تنتظر الحج؟ هل انتهى حجه أم أنه ما زال ثم أعمال تدخل في مناسك الحج؟
0: نعم بارك الله فيك. إذا قلنا في اليوم التاسع وبعد غروب شمس اليوم التاسع ندخل في اليوم العاشر، ويذهب الحاج بعد الوقوف بعرفة يذهب إلى مزدلفة. فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، يعني هو كان صلى الظهر والعصر قبل ما يخرج لعرفة، وبعد يعني صلى المغرب والعشاء ولم يسبح بينهما، يعني متنفلش بيناتهم، ثم اضطجع حتى طلع الفجر يعني باش يرتاح ويخو قسط من الراحة، لأنه في اليوم العاشر هذا، واليوم العاشر بطبيعة الحال هو يوم العيد، يوم عيد الأضحى، فيه عدة أعمال. إذن نعود نقول: إذا وصل الحجاج إلى مزدلفة فإنهم يصلون المغرب والعشاء جمعا بأذان واحد وإقامتين، يذنوا مرة برك وكل صلي يعملوا لها إقامة الصلاة، مع أنه يخسر صلاة العشاء إلى ركعتين، ثم ينزلون ويبيتون فيها يرتاحوا شوية. فإذا انتصف الليل جاز للضعف من النساء ولا الصغار ولا الكبار ولا اللي يكون معاه، يعني هو لبس عليه لكن معاه حد ضعيف يخدم في كل ربما يدز به في الكروسة ولا حاجة، جاز لهؤلاء الدفع من مزدلفة إلى ميناء يمشيوا الميناء. أما اللي لبس عليه وقوي وكل فالأصل والأحوط في حقهم إنهم يقعدوا حتى للفجر يباتوا للفجر، فإذا تبين طلوع الفجر يصلون الصبح في أول وقته ثم يشتغلون بالدعاء ويبقى يدعي ويتضرع الرب عز وجل حتى يقرب طلوع الشمس. فإذا أسفر الفجر يعني بدأت تضوى الدنيا، الحجاج يمشيوا إلى ميناء قبل طلوع الشمس. وكما قلنا في اليوم هذا اليوم العاشر فيه عدة أعمال، أولها الرمي وثم الهدي يعني الذبح، ذبح يعني الهدي متاعه، والحلق حلق الرأس، وثم الطواف والسعي. ويجمعهم العلماء في كلمة رنحطة، را هي رمي والنا هي النحر والحاء هي الحلق والطاء هي الطواف. إذن أول عمل في اليوم هذا في يوم العاشر من ذي الحجة في عيد الأضحى إذا يعني مشوا إلى ميناء فإنهم يأخذون سبع حصيات، سبع حجرات صغار، نقولوا حصى مش حجرة، لرمي جمرة العقبة. يأخذها من أي مكان، سواء أخذوها من مزدلفة ولا أخذوها من الطريق، والحصات هذه تكون أكبر شوية من حبة من كعبة الحمص، أو يعني تقريبا قد قلبة مر ولا أصغر شوية. فإذا وصلوا إلى ميناء رموا الجمرة الكبرى تتسمى جمرة العقبة، وهم ثلاثة أماكن، فترمى بسبع حصيات متعاقبات يعني في جرة بعضهم يرفع يده الفوق مع كل حصات يرمها يقول الله أكبر. ولابد أن تقع كل حصات في الحوض، يعني كيف تبدأ غادي يبدأ بين الحوض وتعرفوا يكون في وسط الحوض الحصات تصل إلى هناك، سواء يعني استقرت فيه ولا حتى دخلت وخرجت مش مشكل. وليس بشرط أن تضرب في الشخص في العمود اللي في وسط ذلك الحوض، ربما تتساءل لو كنت تدخل على الانترنت تفهمها، ولا يمشي يبدأ بين مقابلة إن شاء الله. وكما قلنا يعني الحمد لله عنا مطوفين يفسروا جميع هذه الأعمال للحجاج امتعنا. ووقت رمي جمرة العقبة هذه يعني سبع حصيات هذه الأولى يبدأ من منتصف ليلة العاشر ويستمر يعني ليلة العيد، ويستمر إلى غروب الشمس من اليوم العاشر إلى غروب شمس يوم عيد الأضحى. إذن هذا العمل الأول وخياني في يوم العاشر من ذي الحجة هو رمي جمرة العقبة. قلنا احنا هما أربع عمل، رنحطة رمي، نحر، حلق، طواف. العمل الثاني مش يكون هو النحر أو الهدي، فبعد رمي جمرة العقبة يذبح الهدي من كان عليه هدي. وشكون اللي عليه هدي يعني عليه الذبح؟ هو المتمتع وهو القارن أيضا. ووقت الذبح يبدأ من طلوع الشمس من يوم العيد ويستمر إلى غروب الشمس من ثانية يعني إلى ثاني أيام التشريق يعني يوم العيد ويومان بعده. بطبيعة هذه على خلاف بين أهل العلم، ثم شكون يزيد نهار أخر حسب المذهب، لكن احنا والمذهب متاعنا هو يوم العيد ونهارين بعده كما في الضحية متاعنا، نذبحها يا اما نهار الأول العيد الأول وإلا نهار ثاني عيد ولا ثالث عيد.
1: نعم بارك الله فيك. إذن هذا يعني قلوا احنا تفصيل لأعمال الحاج في الأيام المباركة من شهر ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أنه يطعم كل مسلم ومسلمة، وأنه يتقبل منا ومنهم، وأن يتقبل منهم خالص الدعوات، إنه لذلك والقادر. إذن الشيخ عزين خلينا نأخذ فاصل قصير ونعود إليكم مستمعي الكرام بعد هذا الفاصل القصير.
2: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعي الكرام أينما كنتم تستمعون إلينا. وفي حديثنا نواصل الكلام حول حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه السبيل، هذا الركن الخامس من أركان الإسلام. وقلنا أنه الركن الخامس لا يعني أنه أقل أهمية من غيره من أركان الدين، ولكن هذا الترتيب الذي جاءت به النصوص الشرعية وذكره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن شيخ عزين، تحدثنا عن أعمال اليوم التاسع والوقوف بعرفة، والآن نتجه نحو اليوم العاشر. كنقول اليوم العاشر بطبيعة هو يوم عيد الأضحى لكل المسلمين، يعني يضحيوا فيه على أضاحيهم من بهيمة الأنعام، كيقولون بهيمة الأنعام يعني تكون من الكبش أو الماعز أو البقر أو الثيران أو الجمل أو الناقة، فلا يجوز أنه يكون حاجة أخرى خارج هذه الأصناف تذبح لله سبحانه وتعالى. سبحان الله، يعني شوف العبادة متاعنا معظمها شيخ عزين، حتى الإنسان يذبح ذبيحة ويأكل من طعامها، مش مطالب أنه يفرق وإنما يحظ على ذلك فيؤجر على هذا. جيش واحد مثلا كما نقول احنا في المعنى العام، قلش نذبح غزالة ممكن هي أغلى وجالية ولحمها غالي، لا هذا ما يدخلش في ما أمرنا الله به سبحانه وتعالى. ثمانية أزواج من الضأن ومن غيرها مما ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام. إذن شيخ حسين، خلينا نواصل أعمال اليوم العاشر من ذي الحجة، هذا اليوم المبارك العظيم الذي يتقرب فيه المسلمون لله عز وجل بالذبح والنحر. تصلي لربك وانحر.
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. كنا تحدثنا عن يوم عرفة وهو يوم عظيم عظيم جدا، يليه أيضا يوم عظيم جدا تقع فيه عدة أعمال من أعمال يعني الحج، وصلى عز وجل أنه ما يحرمش مؤمن من زيارة بيتي ومن أداء هذه الفريضة الحج، حج بيت الله الحرام. كنا حكينا عن بعض أعمال اليوم العاشر وقلنا يجمعها العلماء في كلمة رنحطة، را هي الرمي، رمي جمرة العقبة، والنون هي النحر أو ذبح الهدي، والحاء هي الحلق أو التقصير. فبعد أن يذبح الهدي يحلق الحاج رأسه أو يقصر من جميعه، فلا بد أن يعم التقصير جميع الرأس، مش يأخذ شيشة برك من قدام ولا حاجة ويقصها، لا، إنما يكون من جميع الرأس. أما المرأة فإنها تقص من شعرها قدر أنملة، بأن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة، أو تجمع الشعر إذا ما كانش عندها ظفير وتقص من رؤوسه قدر أنملة. أخرج أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، يعني الحلق باللام، إنما على النساء التقصير. وجاء عند الترمذي عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، يعني ما تجيش يعني تعملها قرعة ولا كما قلوا باللام كما هو معروف الحلق، وإنما كما قلنا تأخذ قدر أنملة، يعني قدر الأنملة معروفة قدر صفر تقريبا أو أكثر شوية. فإذا رمى الحاج جمرة العقبة يوم العيد وحلق رأسه ولا قصر، فبهذين الأمرين يعتبر قد تحلل، ولكن هذا تحلل الأول. إيش معناه تحلل؟ يجوز له يعني جميع محظورات الأحرام إلا النساء، فلا يجوز أن يباشر زوجته حتى يطوف طواف الإفاضة اللي مش يجي معانا إن شاء الله، يعني يلبس المخيط ويتعطر وغير ذلك لا بأس به، هذا التحلل الأول. إذن هذا العمل الثالث. العمل الرابع هو الطواف، فبعد الرمي وبعد ذبح الهدي وبعد الحلق أو التقصير يأتي العمل الرابع من أعمال يوم العيد وهو اليوم العاشر من ذي الحجة، فيذهب إلى المسجد الحرام إذا تيسر له باش يمشي في هذا اليوم. والسنة أنه يتطيب، يعني يحط عطر إذا أراد النزول إلى مكة للطواف، وبطبيعة كهذا بعد الرمي والحلق، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب، يعني نفوح، أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. فإيش مش يعمل هنا؟ مش يطوف طواف الإفاضة. والطواف في هذا اليوم خياني هو أفضل، ويجوز للحاج أنه يأخره، خاصة تبدأ زحمة كبيرة كما تشوفوا في التلفزة، ووقته يبدأ من منتصف ليلة العاشر وهذا لا حد لآخره، والأفضل ألا يؤخره عن أيام التشريق، عنده نهار العيد وعنده أيامات بعد، يجوز يعني يطوف طواف الإفاضة في أي وقت، يعني خاصة إذا كان كبير وميطيقش الزحمة ينجم يوخره حتى نهار ولا اثنين. ثم بعد الطواف والسعي يرجع إلى ميناء فيبيت فيها. وهنا عنا بعض التنبيهات أنه ترتيب أعمال العيد في اليوم هذا، الرمي والذبح والحلق والطواف، الترتيب بيناتها يعني موش مشكل، لو كان مرتبش لو قدم بعض على بعض فلا بأس في ذلك. وبالنسبة للذبح، ذبح الهدي في ذلك اليوم، كما الشروط متاعها كما الشروط الصحية اللي نعرفها احنا، تكون سليمة من العيوب، واللي ربما ما يقدرش على تحصيل الهدي ولا ما عندوش فلوس بزيد ربما مش يعمل. ربي عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد اللي ملقاش قال فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، يعني صوم 10 أيام، 3 أيام منها في الحج و7 أيام وقت اللي يرجع. إذا نخياني هذه هي أعمال اليوم العاشر، أعمال يعني عيد الأضحى، 4 أعمال هامة جدا هي الرمي والنحر والطواف والحلق.
1: نعم بارك الله فيك، واضح المسألة ببساطة. إذن هذا اليوم العاشر هو يوم عيد الأضحى، أيام التشريق شيخ حزين خلينا نقولهم باسمهم الشرعي أو بلفظ الشرعي، برشا الناس ما يعرفوش شنو الأيام التشريق، ندرا هما يدخلوا في أيام العيد يجوا بعد العيد، اللي هما قداش يعني ترتيبهم في شهر ذي الحجة، وما هي الأعمال التي تكون على الحاج أو يكون على الحاج فعلها في هذه الأيام من أيام شهر ذي الحجة المبارك.
2: نعم بارك الله فيك أخ محمد أمين، هنا حب أقول له خياني تقريبا أهم الأعمال متاع الحج تعملت، خاصة في يوم عيد الأضحى، وبعد ثم أيام تسمى أيام التشريق اللي هي كما قلوا ثاني عيد وثالث عيد وأيضا رابع عيد على قول بعض أهل العلم. الحاصل في الأيام هذه إيش مش يعمل في الأيامات اللي بعد العيد مباشرة؟ أول حاجة هو يرجع يبيت بميناء الليالي تلك الأيام، يعني يقعد فيها معظم الليل، ينجم يعني يبات فيها معظم أكثر الليل لأنه المبيت فيها واجب من واجبات الحج، ومش يرمي الجمار 3 في تلك الأيام. حكينا على رمي جمرة العقبة ثم رمي آخر في الأيامات هذه بعد زوال الشمس من كل يوم، يعني بعد ما يدخل وقت الظهر ويصلي الصلاة بالقصر، يعني كما نقولوا الظهر يصليه 2 ركعة. في اليوم 11 إذا زالت الشمس يعني دخل وقت الظهر يخو معاه 21 حصاد من المكان اللي هو نازل فيه من أي مكان ولا من الطريق، ثم يأتي الجمرة الصغرى وهي التي تلي منها 3 حواض كما نقولوا، مش يرمي ب7 حصايات متاليات الواحدة بعد الأخرى ويكبر الله أكبر، هذوما 7 في الجمرة الأولى كما نقوله، ثم يعني يدعي بل يحب يدعي دعاء طويل إذا تيسر له ما ثماش زحمة كبيرة، ولا إذا كان يعني ثم زحمة كبيرة ميطولش يعني الوقوف والدعاء ويدعو بما يتيسر. ثم يأتي الجمرة الوسطى مش يرماها أيضا 7 حصايات كما قلنا، حصايات صغيرة تكون متالية، ويكبر مع كل حصات يقول يرماها، بعد ما يرماها يقول الله أكبر، ثم يدعي باللي يتيسر له إذا نجم يطول يطول في الدعاء. ثم يأتي الجمرة العقبة في الحوض الثالث ويرمي ب7 حصايات متعاقبات يعني متاليات ويكبر مع كل حصاد، احنا قلنا هز 21 حصاد، في الأول يرمي 7، في الثاني الوسطاني يرمي 7، وفي الثالث يرمي 7، هذا في اليوم 11. في اليوم 12 يفعل مثل ذلك تماما كالعادة بعد زوال الشمس ويرمي تلك الحصايات. ويجوز للعاجز عن الرمي. بعض الناس ربما تقع على كرسي ولا ما ينجمش يرمي، ولا كبير ولا مريض ولا مرأة حامل ولا طفل، ألا هو ينجم يوكل من يرمي عنه، يعني نوب حد يقول له أرمي في عوضي هذه الجمرات، لا بأس في ذلك إن شاء الله. إذن احنا وخياني الآن في يوم 12 من ذي الحجة، يعني في يوم ثالث عيد كالعادة، يعني بعد زوال الشمس، بعد يعني دخول وقت الظهر يرمي تلك الجمرات، هذا ذكرناها احنا. لكن ثم مسألة انه اذا حب يرتحل ويخرج ينجم يخرج، لكن يكون قبل غروب الشمس، وهذا ما ذكره الله عز وجل في قوله: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يرمي الأحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وجاء في الحديث الصحيح عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام منا ثلاثة، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يعني كما قلنا في اليوم الحادي عشر يخو 21 حصات ويرمى، في اليوم الثاني كيف كيف، فقال فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. لكن إذا قعد في اليوم الثاني عشر وأدركه المساء يعني غربة الشمس، لابد أنه يقعد إلى الغد يعني مع الناس.
1: نعم بارك الله فيك. إذن واضح المسألة شيخ عزين، بارك الله فيك وحسن الله إليك، وما أحوجنا نعرف كل هذا بتفصيله. إذن خلينا حتى لا نطيل أكثر بالتفاصيل على مستمعنا الكرام، نعود إليكم بعد هذا الفاصل في حديثنا حول مناسك وأعمال الحاج في أيام ذي الحجة.

0: لقاء الجمعة مع محمد الأمين الكعيبي.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم مستمعينا الكرام مرة أخرى، وهكذا نصل إلى فقرتنا الأخيرة لهذا اليوم في حديثنا حول منسك الحج أو مناسك الحج، خلينا نقول أصح، لأنه الحاج يعني مطالب بأعمال في كل يوم من أيام الحج التي تبدأ في يوم الثامن من ذي الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بحج بيته الحرام وأن يتقبل منا ذلك. إذن شيخ حزدين، بما نختم حصتنا وحلقتنا لهذا اليوم؟
2: نعم، بارك الله فيك أخ محمد أمين. كنا ذكرنا أنه أعمال الحج تبدأ من يوم الثامن من ذي الحجة، اللي هو يوم التروية، ثم يوم عرفة والوقوف بعرفة، ثم يأتي يوم العاشر من ذي الحجة وهو يوم عيد الأضحى، اللي فيه برشا أعمال من رمي ونحر وطواف وحلق. شفنا أيام التشريق ورمي تلك الجمار، يعني كل يوم يخو 21 حصات في 3 أماكن، في كل مكان يرمي 7 حصيات، وتقريبا يعني تمت أعمال الحج. تبقى عنا أخيرا يختم حجه بطواف الوداع. إذا أراد الحاج الخروج من مكة المكرمة ويرجع إلى بلده، ما يخرجش حتى يطوف طواف الوداع، يودع البيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري ومسلم: لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت. يعني يكون آخر حاجة أنه يودع ذلك البيت. ومن أخر طواف الإفاضة اللي حكينا عليه اللي يتعمل لنهار العيد فأداه عند السفر، أجزاه يعني خلاه آخر حاجة عند السفر، يجزئه عن طواف الوداع. فالمقصود المهم هو يطوف بالبيت آخر حاجة، ويسقط طواف الوداع أيضا عن المرأة الحائض والنفساء، فتسافران بلا وداع. فقد جاء عند البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف للمرأة يعني اللي عندها عذر يعني الحائض والنفساء. وبهذا خياني انتهت أعمال الحج. إن شاء الله نكون توفقنا وبسطنا هذه الأعمال ووضحناها أكثر ما يمكن لخيانا، خاصة ربما ثمش كن ماشي، ربما إن شاء الله تكون فيها فايدة هذه الحلقة. وإن شاء الله الإنسان كي يمشي الغادي يزيد فما أكثر، خاصة عنا مرشدين وعنا مطوفين اللي يعتنيوا بالحجاج متاعنا، وأسأل الله عز وجل أنه يتقبل منهم أجمعين وأنهم يرجعوا إلى ديارهم كما ولدتهم أمهاتهم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا أجمعين بحج بيته، إنه ولي ذلك ومولاه. فلا تنسوا إخوانكم بالدعاء، وأيضا إخواننا اللي من عليهم ربي عز وجل ماشيين، قولوا لهم ما تنسوناش بدعيوا خير إن شاء الله. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا زيارة بيته مرات ومرات، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
1: اللهم أمين، بارك الله فيك شيخ حزدين. إن شاء الله ربي يفقهنا في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. إن شاء الله ربي يفقهنا ويعلمنا ويرشدنا. إذن هذا يعني خلاصة لما يعمله الحاج في حجه، وذلك في أيام ذي الحجة المباركة. إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى يمن علينا بالقبول ويوفقنا لما فيه الخير، ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه كما بينا في أول حلقة الشيخ عزين. راهو العبادات ربما الإنسان يغفل فيجعلها عادات كالأضحية وغير ذلك، والحج يقول لك أنا يجي في مرحلة معينة من عمره لازم يحج. لا، ليس هذا فقط، وإنما إنسان يزم يخلص النية لله. إذا حج فإنما يحج لله سبحانه وتعالى حتى تغفر ذنوبه، وإذا ضحى فإنما ينحر لله عز وجل ويضحي لله عز وجل ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فلا يتأفف من سعر الحج أو من سعر الأضحية. وإن كان غير يعني سبحان الله، إنسان يعني إذا كان واجد وإذا كان عنده القدرة المالية والجسدية للحج فإنه يفعل ذلك ويلبي نداء الله سبحانه وتعالى. وإن شاء الله رب سبحانه وتعالى يتقبل منا ويلطف بنا وبإخواننا المستضعفين في كل مكان. إذن شيخ حزين جزاك الله خيرا, شيخ حزين زرقاطي على تأثيثك لحلقتنا لهذا اليوم. تحيتي لكافة المستمعين الكرام أينما كانوا يستمعون إلينا, ولزميلي حافظ بن صالح في القسم التقني. إذن هذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي, أستودعكم الله, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: لقاء الجمعة, مساحة تأخذكم بين الهدي النبوي والقرآن الكريم, فسحة لمعالجة أهم المسائل المتعلقة بديننا الحنيف والتذكير بطيب الكلام. لقاء الجمعة كل يوم جمعة مع محمد الأمين الكعيبي. تسمعونا
3: rmfm.net. بقية الشهر على رم اف ام. في بالك اللي مع دريم زون تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
4: تراها بربي يقول لي كيفاش.
3: دريم زون تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب, الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم, وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار, ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: جمال جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: ارم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم والاخبار اللي تهمكم. ارم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا اني منى البيجي على الارم افلام.
2: ماضي ساعتين واحدة شنا دقيقة، نهاركم زين، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنت وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على 3W.RMFM.net. موعد جديد، إن شاء الله جمعة مباركة للجميع. اليوم جمعة 8 ماي 2026، ونسوكم من طوى حتى للخمسة كالعادة مختلف فقراتنا اللي تعودوا بيهم معنا في الاستماع. بعد شوية طقس وحوالو أخبارنا المحلية وأخبارنا الوطنية. الانترفيو اللول متاعنا لليوم شهزنا نحكيه على الملتقى الجهوي لفضاءات الإعلام تحت شعار عدسة تحيي التاريخ، نهار 9 و10 ماي بدار شباب حي رياض. إذن إن شاء الله مع ما ثلاثة تدخل معنا أستاذ الشباب، إذن مدام سوسن تعطينا أكثر تفاصيل حول التظاهرة هذه. كيف كيف سكوب أنفو لأنفو عن 3 مينوت، والرقم اليوم في ساعتنا الثانية. ساعتنا الثالثة طلب حذنا كالعادة ديما صافي باكوش في أستوس فاخت كالعادة، معها هي نطرق لموضوع جديد يهم عالم البيئة وعالم النباتات وليزانفو. نختم سدا معاكم بالأجندة كيف كيف. زاد نفكركم 71 134 396، تنجموا تطلبونا تخليوا اقتراحاتكم على الباش فيسبوك راديو رام اف ام. مرحبا بكم من طوى حتى للخمسة. منير سلامة في الإخراج، منى البيجي معاكم من قدام الميكروف. خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: على ميرم اف ام
1: قيت الاشهار على ميرم اف ام. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مين جي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زياده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفولاين 27 198 888.
2: قريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
4: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم المشوار. تحياتنا لكل من اخلط علينا في الاستماع لوقيت هذه ماضي ساعتين وعشرين دقيقه. مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، مازلنا كبدينا معاكم مشوارنا لوقيت هذه. نمشي مع بعضنا للطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
4: طقسنا بقيت نهار اليوم إذا سحب عابر على كامل البلاد، تتكاثف بعد الظهر بالمناطق الغربية. الريح اليوم من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل، ضعيفة في معتدلة ببقية الجهات، وتتقوى نسبيا بالجنوب آخر النهار مع دواوير رملية محلية. البحر مضطرب وشديد الاضطراب بخليج جابس، والحرارة في ارتفاع نسبي، وتتراوح القصوى بين 20 و25 درجة بالشمال وجهة الساحل، وبين 26 و31 درجة ببقية الجهات، وتكون بين 32 و37 درجة بالجنوب الغربي. بالنسبة لحوال الطقس في مساكن حاليا درجة الحرارة إذا نلقاوها لقاية هدايا بين 25 و26 درجة، تسجل انخفاض من العشية ونلقاها تروح بين 18 و19 درجة. طقس الويكاند كيفاش باش يكون؟ إذا درجة الحرارة نلقاوها بالنسبة لطقس غدوة السبت بين 16 و26 درجة، ونهار الأحد تسجل ارتفاع طفيف وتوصل حتى 30 درجة، إذن بين 18 و30 درجة مع سرعة رياح ليمات هذه، رغم أنه درجة الحرارة قاعدة تسجل في ارتفاع نسبي لأنه فما زادة شوية رياح تفوق سرعتها 40 كيلومتر في الساعة. هذه بالنسبة للطقس وحواله.
3: الطقس وحواله، الطقس وحواله.
4: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية نفولو كالبش. خليكم مع الموسيقى، خليكم مع القيصر كاظم الساهر، وانا رجعين. نعم.

0: الجيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: ارام ماجازين الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه، نرجع فيها معاكم على الاكتواليتي والاخبار اللي تهمكم والاخبار اللي تهمكم. ارام ماجازين من الاثنين للجمعه معايا اني منى البيجي على ارام اف ام.
2: مازلنا موصلين معكم مشوارنا مستمعينا، تحياتنا لكل من عاد الموجته لقيت هذاعة 99.8 ولا على www.rmfm.net. فكركم 71-134-396 ولا على الواتساب على 29-29-66-68 ولا على الباج فيسبوك راديو RMFM. مرحبا بكم بكل اقتراحاتكم من طوى حتى للخمسة. لقيت هذاعة نمشي مع بعض لسكوب انفو. سكوب انفو. سكوب انفو. في سكوب انفو باش نرجعوا اذا نتصور اغلبكم ريتوا الاخبار هذه على مواقع التواصل الاجتماعي. اذا اخبار تقول فيروس جديد، نحكيوا على فيروس هانتا. المدير العام للمركز الوطني لليقظه الدوائيه رياض دغفوس كان طمأن اليوم التوانسه بشان الوضع الصحي في البلاد، واكد انه تونس لم تسجل اي حاله اصابه بفيروس هانتا الى حد الان، وقال انه لا داعي للخوف بخصوص إمكانية انتشار الفيروس هذا بتونس اللي ظهر أول مرة في الخمسينات أو خمسينات القرن الماضي. وقال إنه الفيروس هذا يحتوي على عدة طفرات وينتقل عادة للبشر عبر الاحتكاك بالقوارض المصابة وعند استنشاق جزيئات ملوثة بالفيروس، وغالبا في أماكن مغلقة أو ضعيفة التهوئة، ويمكن إنه ينتقل زادة الفيروس هذا عبر عضات القوارض هذه أو الخدوش. وتشبه أعراض الإصابة بها أنت حسب دغفوس مع أعراض الإصابة بالنزلة الموسمية من حيث الإحساس بالألم في الرأس والبطن والمفاصل وارتفاع درجات الحرارة. وقال إنه الأدوية المعالجة الموجودة حاليا تعالج الأعراض، ولا يوجد إلى حد اليوم تلقيح ناجع يقيم الفيروس هذا باستثناء حالات معزولة للتلقيح صنعتها كوريا الجنوبية والصين وغير معترف بها دوليا لنقص نجاعتها وفاعليتها. وفاد إنه الإصابة به نجم تؤدي لا قدر الله للوفاة بنسب تتراوح بين 35 و50%، وهيك عليه الباحثين يعملوا في المختبرات حاليا حول العالم على القطع الجيني من أجل التثبت من انتقال العدوى من الإنسان إلى الإنسان. منظمة الصحة العالمية في الإطار هذايا أوضحت في وثيقة تعريفية بالمرض نشرتها على موقع على شبكة الإنترنت أنه طفرات مختلفة من فيروس هانتا تنتشر في أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية، وقالت زادة من بين الفيروس الأنديز المعروف بين العلماء بأنه يسبب انتقال محدود من إنسان إلى آخر عبر الاتصال المباشر والمطولة. وإذا في السياق هذا فقال أنه أو منظمة الصحة العالمية تقول أنه تتسبب فيروسات هانتا الموجودة في أوروبا وآسيا والتي لم يسجل فيها انتقال عدوى من إنسان إلى آخر حمى مصحوبة بمتلازمة نزفية مع فشل كلوية. و كيف في السياق هذا عادت العدوى بفيروس هانتا إلى ظهور مؤخرا على متن باخرة سياحية هولندية كانت رست في جزر الكناري بعد حصول على موافقة وزارة الصحة الإسبانية، وسجلت حالة طوارئ واحدة تم تطبيقها وتطبيق بروتوكول صارم لينزال الركاب وتطبيق حجر صحي في صفوفهم إلى حين إعادتهم إلى أوطانهم تحت شراف خبراء منظمة الصحة العالمية. في السياق هذا في مؤتمر صحفي تم عقده البارح رفضت منظمة الصحة العالمية رفض قاطع أي مقارنة بين تفشي فيروس هانتا اللي تم رصده على متن سفينة إذن اللي قلنا السفينة الهولندية هذه. وأكد المدير العام للمنظمة أنه الحادثة كانت محصورة ولا تشكل حالة طوارئ صحية عالمية. وأكدت المنظمة مجددا أنه خطر انتقال العدوى العامة إلى إنسان بمن فيهم سكان جزر الكناري لا يزال منخفض، وأبلغت 12 دولة أخرى من بين فرنسا المملكة المتحدة والولايات المتحدة لمتابعة حالة مواطنيها. إذا هذا بخصوص الأخبار اللي راج مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا يجينا الأخبار اليوم من مصادر موثوق منها، نحكيه على وزارة الصحة، نحكيه على الدكتور رياض دغفوس، ونحكيه أيضا على منظمة الصحة العالمية. هذا إيش كان عنا في سكوب أنفو لليوم. سكوب أنفو. سكوب أنفو. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوي الأنفو 3 minutes، خليكم معنا في الاستماع.

ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: الجيم من الباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرى ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الأربعة فهم.
1: الأربعة وأربع دقائق رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ساعتنا الثالثة، مازلنا مواصلين معكم المشوار لقية هذية. إذا نمشي مع بعضنا للانفو en 3 minutes.
2: L'info en 3 minutes.
1: في الانفو en 3 minutes باش نبداو بالخبر هذا. إذا وزارة النقل اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مساعدين تقنيين بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بعنوان سنة 2026، وهذا بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في 30 أفريل. حسب ما جاء في الراد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45، من المقرر أن تجرى الاختبارات نهار 20 جويلة 2026 والأيام الموالية، وتهدف المناظرة هذه إلى سد شغور زوز خطط في اختصاص الكهرباء، خطة واحدة واختصاص نجارة الأثاث، إذن خطة واحدة. وحدد أو حدد القرار الوزاري تاريخ انطلاق قبول ترشحات بداية من يوم غرة جوان، على أن يكون آخر أجل لختم ترشحات عن بعد نهار 19 جوان 2026. نعم. نمشيو لبلاغ آخر صادر عن الشركة التونسية الكهرباء والغاز ستاغ، اللي أعلنت عن فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات لانتداب 494 عون في سلكية التنظيف والحراسة لسد شغورات في مختلف وحداتها الإدارية والفنية. ووضحت في بلاغ صادر أن الخطط المعروضة للمناظرة تتوزع بين 194 عون تنظيف و300 عون حراسة. ستاغ دعات اللي يرغبوا في الترشح للمناظرة دي لأنهم يسجلوا حصريا على موقعها الرسمي المخصص للمناظرات concours.stack.com.tn بداية من نهار 7 مايو. وحدد البلاغ نهار 24 مايو كآخر أجل لختم ترشحات الإلكترونية. هذا وشارت الشركة لأنه كافة تفاصيل نص البلاغ بما في ذلك شروط أو الشروط القانونية للترشح، المستوى الدراسي المطلوب والوثائق المكونة للملف متوفرة حاليا وبدقة على البوابة الإلكترونية للمناظرات التابعة لها. ونختم بالخبر هذايا، ونكدت وزارة التربية أنه فتح للمناظرة الخارجية لانتداب أساتذة بعنوان 2026 لا يتعارض مع نص القانون اللي يتضمن أحكام استثنائية لانتداب خريجية التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. جاء هذايا في رد على سؤال كتابي كانت توجه به نائب البرلمان عبد السلام دحماني بخصوص دواعي فتح المناظرة هذه، رغم أن القانون عدد 18 لسنة 2025 نصص على أحكام استثنائية لانتداب خريجية التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. واعتبر النائب أنه فتح المناظرة الخارجية لوزارة التربية تتعارض مع حق أصحاب الشهائد العليا اللي طالت بطالتهم من جهة، ولا تتماشى مع انتظارات الأساتذة والمعلمين النواب اللي عملوا لسنوات طويلة بمقتضى عقود لسد الشغورات ولم تدرج أسمائهم في قاعدة البيانات. وزير التربية كان أصدر قرار في 11 فبراير اللي فات لفتح مناظرة خارجية لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان سنة 2026. يجي هذايا تطبيقا لمقتضيات القرار المؤرخ في 21 مارس متعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني. من جهة أخرى أشارت الوزارة إلى حذف الفصل 20 من أحكام قرار وزاري لوزارة التربية والتعليم المتعلق بضبط نظام مناظرة الكفاءة الأستاذية للتعليم الثانوي الكباس اللي تم تنقيحه وإتمامه في 7 أوت 2009، ودخل القانون عدد 18 لسنة 2025 متعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. هذا نص القانون على إحداث منصة رقمية لإدراج المعطيات الخاصة بالمترشحين، على أنه يتم فيما بعد ترتيبهم ترتيب تفاضلي مع إعطاء أولوية الانتداب لمن جاوز 40 سنة وعنده أكثر من 10 سنين منذ تخرج، هذا حسب إذا التفاصيل اللي قدمتها وزارة التربية. وكان هذا شعرنا في لانفو en 3 minutes.
2: لانفو en 3 minutes.
1: ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا الأربعة وتسعة دقائق، خليكم معنا في الاستماع.

0: j'aime للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. مقيد الاشهار على ارام اف ام. تحب على سمارت فون جديد باحسن سوم وجوده عاليه ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحو؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبره 15 سنه تلقاو عنا جديد لي سمارت فون من اشهر الشركات العالميه اون ديتاي اون جرو باسعار استثنائيه والافضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لي اكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابليت ولي كاميرا دو سورفيونس وكل ما يخص الاجهزه الذكيه، وكل شيء بالجارانتي. بالجارانتي. لحظة، مازالت خدماتنا. تونيزيا هاي تك شركة معتمدة ومختصة في صيانة لي سمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما. وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تك. تونيزيا هاي تك عند بشير لندلسي لو ميور دو لا تكنولوجي.
1: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
2: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على ارم اف ام. على ارم اف ام
3: 4:18 دقيقه رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا معكم ومواصلين معكم المشوار حتى للخمسه لقيت ذي. نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
2: رقم اليوم.
3: زوز أرقام نحكيو عليهم اليوم. نبدأ بالرقم الأول وينعلن المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء والألبان أنه بعد جلسات العمل المنعقدة في إطار الاستعداد لعيد الأضحى مع مختلف الأطراف المعنية، تم الاتفاق على اعتماد سعر مرجعي بنقطتي البيع المنظمة اللي يشرف عليها المجمع التونسي بتنسيق مع مختلف المصالح الراجعة بالنظر لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري. إذن بالنسبة للأضاحي اللي قل وزنها عن 45 كيلو فباش يكون سعر الكيلو جرام الحي 27 دينار. بالنسبة للضاحي اللي تراوح وزنها بين 45 و 65 كيلو باش يكون سعر الكيلو 28 أو 25 دينار. وبالنسبة للضاحي اللي فوق وزنها 65 كيلو فإنه سعرها باش نلقاوها إذا أو تم تحديده ب 23 دينار. هذا ودعا المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء إذا والألبان كل المربين والهيكل المهنية المشاركة بكثافة في نقاط البيع المنظمة، كما دعا المواطنين للتوجه لاقتناء الأضاحي من نقاط البيع المنظمة والخاضعة للمراقبة. وهذا تنطلق عملية البيع بداية من هالاثنين 18 مايو 2026 حسب ما أعلن عليها المجمع المهني المشترك للحوم الحمراء. ورقمنا الثاني يهزنا للحديث على المجلس الوطني للجهات والأقاليم اللي يستعد لعقد جلسة الأسبوع المقبل للمصادقة على 5 مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء من محطات فولتو ضوئية بكل من ولايات سيدي بوزيد قفصة وجبس، وذا في إطار توجه تونس نحو دعم الانتقال الطاقي وتعزيز إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة. وين تشمل مشاريع القوانين الخمس اتفاقيات لزمات إنتاج الكهرباء وملحقة الخاصة بمحطات المزونة بولاية سيدي بوزيد وبقفصة ومنزل الحبيب بولاية قابس. وفي السياق ذي نظم المجلس البارح يوم دراسي بحضور عدد من الخبراء في مجالي الهندسة والطاقة تم تخصيصه لمناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بالمحطات الفولتوضوئية. وكان أكد رئيس المجلس عماد دربالي أن المشاريع هذه تندرج ضمن مسار تحقيق السيادة الطاقية واستقطاب الاستثمار ودفع التنمية بالجهات، وشدد على أهم توفير إطار تشريعي يواكب التحول نحو الطاقات المتجددة. إذا كانت لجنة الاستثمار عقدت في وقت سابق سلسلة من جلسات الاستماع شملت وزير الاقتصاد والتخطيط، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وزير البيئة إلى جانب ممثلين عن منظمة كونكت، وذا في إطار دراسة مشاريع القوانين المتعلقة باتفاقية لزمات إنتاج الكهرباء للمحطات الفولتو ضوئية. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
2: رقم اليوم
3: وصلنا لـ 4:21 دقيقة. بعد شوي السوسفيرت خليكم معنا في الاستماع.

0: عشان حبك محتاج لمليون قلب.
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معاكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمي منى البيجي على الأرم أفلام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصل معكم. إذن مشوارنا الوقيت هذايا ديما طول بحلينا كالعادة. إذن خبيرتنا صفي بكوش في أستوس فيغت.
2: أستوس فيغت مع صفي بكوش،
1: فرحانين برشا ديما باستقبالها، منورة الاستوديو بحذينا صفي. نهارك زين ومرحبا.
3: مرحبا بك.
1: كيف الحال؟
3: الحمد لله.
1: شكرا لله. هو ظالي انت اخترت لنا موضوع على علاقة بالتيم اللي نسمعه فيه بالموزيكا اللي نسمعوها بعد وبالصيف. إيه نقول ريحة الصيف، خلي نقول نبش نخلي لك الكلمة ليك. نتصورها زادة واني متأكدة يعني انه الزهرة اللي بش نحكيه عليها لليوم برشا توينسا يحبوها وتعني لهم برشا. تفضل كلمة ليك.
3: نبدأ بسم الله خالق الأرض وما عليها والسماوات وما فيهن. اليوم حكايتنا ما هيش مجرد حكاية نبتة، بل حكاية رفيقة الدرب في كل دار تونسية. هي سلطانة القوايل، هي نسمة العشوية، هي ريحة البلاد وعروسة الليالي الصيفية، هي الياسمينة. شكون منا ما عندوش ذكريات مع ريحة الياسمين؟ شكون منا ما خذاش مشموم تقون وإلا قلادة ريحتها تفوح وترد الروح وتبعد علينا التعب وتهدي البال. تونس والياسمين قصة حب قديمة بدأت من الأندلس واستقرت في جنيناتنا. اليوم باش نحكيو على النبتة الكريمة هذه، كيفاش نعتنيو بها، وقتاش نزرعوها، كيفاش نخليوها ديما خضرة في ديارنا وفي قلوبنا. بما أن الياسمينة هي مراية الدار التونسية، أول سؤال يجي في بالنا ديما الناس نسألوه، وقتاش نزرعوها؟ من أول حاجة، ديما نسألو عليها وقتاش احنا نزرعو الياسمين. أحسن وقت يتزرع فيه الياسمين ومعظم النباتات هذي اللي نعرفينها اللي هو في الربيع وإلا في الخريف. علاش؟ باش نبعدو على الحرارة تاع الشمس القوية. خطر احنا كي مش نزرعو مشلة ديما صغيرة، ماذا بينا نبعدو على سخانة الصيف على الأغلى في الربيع وإلا في الخريف.
1: يعني هذا وقت مثالي.
3: أي باهي الوقت هذا. سؤال آخر يقول لك كيفاش أني نحطها في الظل وإلا في الشمس ولا كيفاش به؟ هي تحب المكان مشمس، يكون عندها مدام نقوله مكان مشمس معناتها أقل حاجة 6 ساعات من الشمس. جاها 6 ساعات من الشمس باش نوارتها تطلع لنا تزهر تطلع لنا النوارة. وما تحبش فيها بلاصة تكون معرضة برشا الريحة قوي، دي ما احنا نشوفوها فوق الحيط. هي ديجا متسلقة
1: متكي على حيطك.
3: نشوفوا زادة من الحاجات اللي يسألوا عليها ديما العبيد، شنية التربة اللي تحبذها الياسمينة؟ تحب هي التربة الخفيفة الغنية بالمواد العضوية وتحب التصريف الجيد. واللي عنده تربة ثقيلة اللي هي نسبتها الطين، فنسبة الطين أعلى وإحنا شفناه هذا قبل، ماذا بينا تخلط بالرمل وإلا الكومبوست. أنا ديما ننصح بالكومبوست. كيفاش نجيو نغرسوه؟ طبعا احنا عندنا كل شيء تربة مهيئة، شتلتنا متأكدين منها لاباس عليها، صحيتك ما فيها حد شيء، كيفاش مش نغرسوه؟ نعملوا حفرة بعمق 50 على 50 ونحطوا طبقة من السماد والكومبوست ديما خير. وخاطر السماد احنا نقعدوا خايفين اسكو حي ومش العباد تعرفوا الفرق ما بين الحي والميت. عرفت؟ ونحطوا الطبقه نتاع الكومبوست وبعد نحطوا الشتله نتاعنا وماذا بينا نخليوها بالتراب نتاعها باش ما تاخوش هكا شوك ديريكت بشويه
1: يعني.
3: وكان فيها هي عروق مشبكه من اللوطه نحاولوا نحلوا العروق بشويه، ما نحطوهاش كيك فرد قالب
1: ونخلصوها.
3: ونرد موها وننزل عليها شوية برك باش نخرجوا كل الهواء اللي قعد ونسقيها. راهي ديركت، عمرك لا تزرع حاجة وما تسقيهاش
1: بالوقت. أول يعني زرعتها منها تسقي منها.
3: فما الحاجة الثانية زادة، فما برشا

0: تعمل كل عام. همش نحكيوا عليه. وعندنا فما زبيرة الأخرى نتاع النتواياج. شنو هي هذه اللي ناخذوا مثلا الأغصان الميتة، الوراق الشايحة،
1: التفقيدة هذيك اللي
0: لازمها صحيتك، الوراق الشايحة، كل فما غصن مكسر، هذاك الكل نقصوا، وديما راهو نقصوا في شكل انكليني باش ما تخمجناش البلاصة اللي نقصينا ولا يتركت فيها المي. فما التاي نتاع باش نفورموه، خاطر احنا مادام هي متسلقة فما شكون يعمل هكا قوس، فما شكون عرفت التاي نتاع الفورمة مثلا احنا حطيناها فورمة معينة وخرج هكا عرف عصير، هذاك نقصوه صحيح. هذاك نقصوه. عندنا كما قلت لك اني الزبيرة، وقتاش الزبيرة نسميوها موسمية من العام العام، احسن وقت اللي هو في نهاية الشتي بداية الربيع، وقت هي تبدأ مزلت في الدرمونس متاعها قبل ما تفيق شوية، قبل ما تبدأ النبتة تخرج في البراعم الجديدة متاعها. هذا اون برينسيب
1: واضح، لا
0: واضح الكل صحيح. فما زاد نصيحة، راهو في الصيف النبتة هذه راهي ماذا بينا نسقيوها اونتر مرتين وثلاث مرات في النهار. وكي نسقيو فما غلطه راهم يعملوها برشا عباد، يشدوا يبداو يبخبخوا فك الوريق باش تتنعوش هي البلونت، هذا انت قاعد تحرقها هكاك
1: تولي الريقه برشا برشا موجوده راهي ديما كالبخه هذيك
0: اي سورتو البخه هذيا في الليل. في الصيف في الليل سافا تتعدى، هاني عندها أوكي. وقت ويبدا الطقس بارد شويه وكل ما انت عندها
1: الشمس وقت. واحنا قلنا على نبتة عندها وقت معين
0: تجي العشيه وانت تقول يا هاو الشمس مش شايط، لكن مازلت فمك السخانه فيها وكل كي صحيتك تعملها شوك انت تولي لك بالوقت تولي لك يابسه
1: هاي والوراق زاد باش
0: الوراق تيبس معناتها صحيتك الوراق نتاعها تيبس. شنو فما تو اللي يحب يرى طريقة الإكثار متاحة، يقول لك أني عندي ياسمين والله نحب نشتل منها وإلا اللي يخدموا يحبوا يشتلوا مثلا ويبيعوا الياسمين. عنا طريقتين، أول طريقة احنا قريناها نتفكرها في سنة رابعة الناس كنا خرجنا للساحة مش عملنا مش عملنا كالماركوتا عرفتك الترقيدة ذاك، يخذينا نأخذوا احنا غصن من نبتة اللم ما تفكرهاش.
1: لا لا لا والله لا بالعكس مشيت معاك توا رجعت
0: كان التو في مخي التو نتفكرها. بالمناسبة نعطي تحية لأنيستي رفيعة
1: نسلم عليها أبدا رفيعة
0: بنسلم أي طيب نتفكرها. ناخذ احنا الغصن من الأم يكون لين رقدو هكا، نجيو نحطو فوق التراب على كل بار فما هكا براعم خاصة باش نفابيرو يزها، نحطو عليها التراب وتقعد راهي ما تشدهاش انت بعد جمعة وتقول لك هانيش بها ما خرجت ليش، راهي تنجم تقعد بضعة أشهر يسخطو احنا في الدار ولا حاجة راهي كرة واحنا خرجت العروق نتاعها نفصلها على الأم نقصها وتولي نبتة مستقلة واحدة. سينو بالعقل البوتيغاج اللي احنا ناخذو غصن شفناها زاد قبل هذه قلناها الطريقة، ناخذ غصن أنتخو 20 و 15 سنتي نحيل وريقاته اللوطانين ما يكونش لين معناتها على الاخر ما يكونش خشبي جيوخ فهمت نحيل وريقاته اللوطانين نحطوه في المحبس بتاعنا ويطلع العروق متاعه وتولي لك نبتة ياسمين. سينو هي أسهل طريقة الأخرى بالخلفات كتطلع الخلفات ناخذ كل الخلفات اللي مع جنبها هذيك ونزرعهم يوليو نبتة
1: ده هو ما شاء الله حتى ما تعبش حتى الزهرة بتاع الياسمين حتى في الطريقة بتاعها ما تعبش جملة أزرع الياسمين ولا النصيحة اللي نخرجوا بها اليوم.
0: فما طريقة الاستعمال فاش نستعمله الياسمين تو الياسمين كما نعرفه احنا هو احنا ديما نزينوا به ونسقوا به الحدائق بتاعنا
1: ولا سمحني صافي مورد رزق زاد البرشا ناس مع الفصيف
0: نزينوا به ونسقوا به الحدائق نتاعنا باش نغطيو هو غران بونت هو يتسلق باش نغطيو به الجدران نتاعنا ولا نعملو به كل قواس وكالتظليلة برشا احنا نظلو بالياسمين نعملو كل قاعدة في الصيف وكويس تتي هذاك بك باللوز الاخضر الفرش وكل الناس هكا احلاها
1: صحيح والله
0: وي سينو فما صناعة المشموم اللي هي لازم الورد نتاعو يتقطف في الفجر ما تطلعش على السوفيت طلعت عليه الشمس راهي مش تتحلك النواره لازم يتنحى في الفجر قبل ما تطلع عليه الشمس باش تقعد مسكره زيد نستعملوه في تقطير الزيت نتاعو زيت الياسمين اللي هو يستعملوه برشا في لي برودوي كوزميتيك يستعملوه في البارفان البارفانات لودغا

0: صحيح. يستعملوه برشا, نستعملوه حتى في المطابخ نتاعنا. وفما زاده تيبل ياسمين, عادل امام قالوا تحب تيبل ياسمين تتفكر.
1: صحيح
0: اني من عشاق تيبل ياسمين,
1: ما جربتوش لحقيقة.
0: ياسر بنين تيبل ياسمين, ياسر بنين يتباع وحاضر, يتباع فما تيبل ياسمين يتباع حاضر. سينون تنجم تعمل وحدك في الدار اللي انت تشيح وريقتك الياسمين هذك وتزيدهم للتاي الاخضر, اما قد ما تكون نوع التاي باهي قد ما هو تطلع خير
1: وبنين.
0: جربوها
1: باهي, اوكي جربوها.
0: اون برانسيب هذا الكل اللي شفناه على الياسمين. كان فما
1: اي حاجه كيتا واي سؤال اي حاجه مرحبا بيهم. وبالحق يعطيك صحة في الاختيار, خاطر فكرتنا حتى في كل خصوصيه التونسيه بتاعنا احنا, يعني كل حاجه نعملوا لها كارها, كل حاجه نعملوا لها قاعدتها, وهذا اللي يميز
0: تاعنا. ولا حتى في العريس يتفرح والريحه,
1: وغالي زاد السوم نتاعو غالي, يعني
0: حتى كل الصناعات التقليديه تو
1: اللي
0: الصناعات التقليديه ابارت وسكيك اللي بالعنبر وكل فضه كل مشمومات هكما تلمو, هي راهي صحتك, هي تلمو نقولوا احنا سامبول هكا نتاع تونس نتاع الجو نتاعنا وكل قلاده.
1: والله جايين هاو الصيف جايين
0: على بواب ديجا,
1: ديناها على قاعده الصيف بالياسمين.
0: وفي ختام حصتنا اليوم, ما ينجم لساننا كان يلهج بحمد ربي وشكره. ربي سبحانه اللي خلق هالاكوان وما خلاناش فيها وحدنا, بل كرمنا وسخرنا الارض وما فيها. تاملوا فقط شوفوا في ياسمينه صغيره كيفاش من شويه تراب ومي تخرج لنا هك النوارة البيضة الصافية وريحتها اللي ترد الروح. مش هذه هي آية من آيات ربي قدامنا سبحانه وتعالى؟ ربي سخرنا هالأرض باش نكونوا باش تكون أمانة بين يدينا, نعمروا فيها نغرسوا الجر وننشروا الخير بيناتنا. سخرنا هالأرض تعطينا الثمرة والجمال, وعلمنا كيفاش نتعاملوا معها سبحان الله ونرعوها باش هي زادة ترعانا وتفرحنا. كيف ما قال ربي في كتابه الكريم, هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. استعمار الأرض يعني أعمارها بالحب والغرس والعناية. فإن شاء الله ربي يجعلنا من عباده اللي يعرفوا قيمة نعمته وصانوا أمانة أرضه. إن شاء الله تكون عشويتكم مبروكة مملوءة بذكر الله وبطاعة الرحمن. وآخر ما نقول, وقل ربي زدني علما.
1: شكرا لك عايشك صفير على مرورك على الحقيقة الطاقة هذه اللي عطيتنا لليوم بالنسبة لعشوية اليوم. وإن شاء الله كي نتقابلوا في موعد إن شاء الله جاية, وأي استفسار هوك مرحبا بيهم. ديما تلقوا خبيرتنا صفي بكوش حاضرة معنا ديما كنا جمعة في أستوس فيرت.
2: أستوس فيرت مع صفير بكوش, مع صفير بكوش.
1: احنا مش نبقاو في نفس التيم صفير, هاوك حكينا على الياسمين, حكينا على زهرة الياسمين, ومش نخرجوا زادة بالياسمين. نخليكم مع هدي جويني غنينا تحت الياسمين في الليل, تبدوش الموجهنا رجعينا.

0: اللي مرضى الهواء توصلنا للأربعة وخمسة وخمسين دقيقة في أرم مجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم مجازين مع منى على أرم فاب.
0: ما زلنا مواصلين معكم المشوار مستمعينا. إذا لقيت ذي نمشي مع بعضنا للجندة.
1: لجندة
0: في الأجندة. إذا نفكركم بأبرز المواعيد الثقافية اللي تنجموا تمشيوا تواكبوها في الويكاند هذية. إذا نبدأ بمهرجان مساكن لفيلم التراث. نفكركم فما ورشات بالنسبة للدورة الثالثة. فما صور ومعارض تنجموا تمشيوا تفرجوا على الصور الفوتوغرافية اللي تم انتقائها المشاركة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي حول الحرف التقليدية في إطار مهرجان مساكن لفيلم التراث. ذي بالتوازي مع قائمة الأفلام المترشحة زادة اللي تنجموا تمشي وتواكبوا التظاهرة هذه من 8 إلى 10 مايو الدورة الثالثة من مهرجان مساكن إذن لفيلم التراث. إذن تلقاو كما قلت الدورة الثالثة هذه الثلاثة أيام هذوما. كيف كيف نواصلوا احنا في نفس السياق. نفكركم زادة بي الدورة الرابعة من شواهد تراثية بنفيضة تنطلق اليوم زادة وتلقاو زادة في التظاهرة هذه اللي باش تتعلق بالتراث الأمازيغي ذاكرة المكان جمالية المعمار تنجموا تمشيوا تواكبوها زادة. كيف كيف دار الثقافة ببوفيشة تنظم يوم التراث بمنطقة عين الرحمة غدوة. إذن البرنامج المفصل تلقاوه على الصفحة الخاصة بالمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية الانطلاقة غدوة ماضي ساعة حتى للسبعة بعين الرحمة ببوفيشة. كيف كيف زادة تظاهرات أخرى نحكي زادة على مهرجان الفداوي اللي انطلق من 2 ويتواصل حتى إلى 10 ماي. ونبقى وزادة في سوسة عنا في طار شهر التراث دار ثقافة هرقلة ضفائر تراثية إذن من 9 ماي حتى 17 ماي. كيف كيف زادة دار الثقافة بياكودة تحتفل بشهر التراث ورشيد في الخزف تكون نهار 8 و9 ماي 2026. هذه بالنسبة للجولة الخاصة الأبرز الأخبار المحلية اللي تستنى فيكم بالنسبة للويكاند هذية. كيف كيف زادن بكري كنا حكينا مع مدام سوسن حنايش أستاذة تنشيط شبابي بدار شباب بحي رياض حول إذا الملتقى اللي تنجموا زادة تمشيوا تواكبوه غدوة انطلاقة الملتقى هذية الخاص ملتقى الجهوي لفضائيات الإعلام تحت شعار عدسة تحيي التاريخ بدار شباب حي رياض. لقاء يجمع الإبداع الشبابي وتثمين الموروث التاريخي التراثي اللي تلقاه الأثري زاد في التظاهرة دي اللي تنطلق غدوة تواصل حتى لنهار الأحد بدار الشباب بحي رياضة. نمشي بكم لتظاهرات أخرى. رابطة تونسية للفنون التشكيلية تنظم المعرض السنوي للفنون التشكيلية تحت عنوان سرديات معاصرة من 9 إلى 31 مايو. المعرض هذا يقام بالفضاء الثقافي بالمدينة العتيقة بتونس بفضاء خاص تحت شرف وزارة الشؤون الثقافية. ومن المنتظر أنه يفتح أو يفتتح المعرض هذا نهار السبت المقبل ويقدم للزوار وحباء الفن التشكيلي رواية فنية تعكس روح العصر وتنبض بالإبداع التونسي. نواصلوا في التظاهرات إذن والندوات كلية العلوم الاقتصادية والتصرف المهدية تحتضن قمة صيفية لتعزيز الابتكار في المالية والتكنولوجيا والاستدامة من 26 حتى 28 جوان المقبل. تعد القمة هذه إذن موحدة تجمع الطلبة والباحثين والمهنيين لتبادل الأفكار وبناء الشراكات وصياغة حلول مستقبلية تستجيب للتحولات العلمية المتسارعة. فكروكم زادة في طرف فعالية الدورة 35 من شهر التراث وتحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية تتواصل غدوة فعالية تظاهرة طريق الأندلسيين اللي تحط الرحال بمدينة تونس وتشهد بناءات مشرح ببرجيبة والأنهج المجاورة ليه إضاءة فنية تضفي على أماكن كما المسرح البلدي المعهد العالي للموسيقى والكاتدرائية الموجودة بشارع ببرجيبة. إذن سحر وجمال يعيد قراءة التراث المعماري بأسلوب تكنولوجي معاصر. إذن تتواصل التظاهرة ذي حتى 12 ماي بمدينة سليمان وتختتم الرحلة ذي عبر التاريخ بمدينة زغوان نهار 16 ماي 2026. نعم. و وفي الختام نفكركم أنه لجنة أبو القاسم الشابي للأدب العربي تعلن أنه الدورة 32 دورة 2026 تم تخصيصها القصة القصيرة العربية، وتم فتح أو يفتح باب الترشح للراغبين في المشاركة نهار 30 جوان. وإذا وفق بلاغ ممضى من رئيس اللجنة يشترط أن يكون الكتاب المترشح تأليفا باللغة العربية الفصحى، وأن يكون منشور مطبوع صادر عن دار النشر في طبعته الأولى منصوص عليها في فترة من بين 1 جانفي 2024 إلى 30 جوان 2026. إذا تلقاو التفاصيل هذه الكل الخاصة بالمهرجان هذا على الصفحة الخاصة بوزارة الشؤون الثقافية، والمعلومات ترسل على الصفحة الخاصة بجائزة أبو القاسم الشابي دورة 2026 القصة القصيرة. وهكا يكون هذا شعرنا في فقرة الأجندة. لجندة توصلنا نهاية مشوارنا لليوم. فكركم لزانترفونسيون بتاعنا تلقاوهم على الباش فيسبوك راديو رما فام. كيف زاد نجدو شكرنا الصفي باكوش كالعادة في أستوس فيغت اللي حكيت لنا على زهرة الياسمين. اليوم تلقاو التفاصيل على صفحتنا على الباش فيسبوك راديو رما فام. شكرا منير سلامة على الإخراج، من الفيديو كنت معكم من قدام الميكرو. أبقاو ديما مع دي موجتكم على إذا علي تونسكم ديما 99.8 ولا 3w.rmfm.net. بقالي كم شو قولكم، تقابلوا جمعة جاي إن شاء الله. سيسر رواحكم وفي لمينا
1: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة، نرجع فيها معكم على الأكتواليتي والأخبار اللي تهمكم أرم ماجازين من الاثنين للجمعة معايا إيمون البيجي على رمفان. تسمعونا
2: على 3w.rmfm.net لقية الشهر على رم افام.
3: باش تعمر الدار حضرنا لك احسن افار، معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعارض بالساحل الساحلين المستير، نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاء في وقته.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين، انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: musique non-stop à l'RM FM. Bennett le musique non-stop, non-stop à l'RM FM. RM FM. بقية الشهر على RM FM. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي و سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم بأحسن الشواء في البرودوي برا فارماسيوتيك الخاصة بالكبير والصغير وأحسن الماركات في البرودوي ديغمو كوسميتيك للعناية بالبشرة والشعر. هذا الكل مع نصيحة اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للأحد من التسعة للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
1: بليسيتي
0: كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو. انفو لاين 29 052 053.
2: جريت لاسعاد كل بيت.
1: بليسيتي.
0: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
3: راه بربي يقول لي كيفاش.
0: دريم زوم تحط على ذمتكم كيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: تابعونا
1: على www.rmfm.net. بقية الشهر على RMFM.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
1: قيت الشهر على ميرم اف ام.
3: باش تعمر الدار حضرني لك احسن افار. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي بقصر المعرض بالساحل الساحلين المستير. نخبه من احسن صنايعيه في عالم الاثاث والتاثيث والاسعار استثنائيه. معرض الاثاث بالساحل من 8 ل 18 ماي جاي في وقته.
2: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
5: المزيكا النون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. مقيت الشهر على ميرام افام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام ما توفيش. وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة. تحب على سمارت فون جديد بأحسن سوم وجودة عالية ولا تليفونك عدم وحاير وين باش تصلحه؟ ما تحيرش بالك، فضاء تونيزيا هاي تك باي بشير لندلسي بمساكن يوفر لك الحل. وبخبرتك 15 سنة تلقاو عنا جديد لسمارت فون من أشهر الشركات العالمية اون ديتاي اون جرو بأسعار استثنائية والأفضل في المارشي. وزيد نوفر لكم جديد لزاكسسوار لي بي سي بورتابل لي تابلت ولي كاميرا دو سيرفيونس وكل ما يخص الأجهزة الذكية، وكل شيء بالجارانتي
1: بالجارانتي.
0: لحظة، مازالت خدماتنا تونيزاي تيك شركة معتمدة ومختصة في صيانة السمارت فون مع ضمان السرعة في الخدمة وقطاع الغيار الأصلية. باش تزورونا تلقاونا في مساكن شارع الاستقلال ورا السينما، وللتواصل كلمونا على التليفون أو الواتساب على الرقم 22 314 313. وتبع كل جديد على الكونت فيسبوك انستغرام وتيك توك تونيزيا هاي تيك. Tunisia Hightech and Béchir Lendulci, le meilleur de la technologie.
2: Publicité. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تقيت الشهر على RMFM.
1: الو
0: عسلامة مسيو، ستاسيون لاندولسي موتورز معاك. حبيت نقول لك كرهبتك حاضرة، عملنا لها الفيدونج، بدلنا لها لي زاموغتيسور ولي بلاكيت دو فران، شارجينا لها الكليماتيزور وبدلنا لها لي بنو وعملنا الباراليليزم وكل ما يلزم.
2: فريمون يعطيكم الصحة. هاو فيسا فيسا
0: لاندولسي موتورز في مساكن محطة واحدة وخدمات متنوعة لجميع أنواع الكراهب، ميكانيك إلكتريك وبنوماتيك. لاندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل قنطرة المسعدين. أنفو لاين 21 766 667 وإلا 22 744 755.
3: Publicity.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: تونسنا قيت الشهر على مرام فام كي نقولوا قريت نقولوا لدريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بابليسيتي
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرام فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرام فام
0: الموسيقى نون ستوب

0: كرم فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارم اف ام. راديو ارم اف ام. ارم اف ام ديما معاك.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. تحب تبيع وتشري وتعمل أفار؟ عندك أرض، الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين، تبع شيكون القانون، انسيحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71-134-396. أفاريت مع فويت على رمفهم.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: تحب تبيع وتشري وتعمل أفار عندك أرض الدار والعقار؟ تبعنا واسمعنا في أفاريت كل نهار سبت من 11 الماضي ساعة. أفاريت برنامج 100% عقاري في سوياتين. تبع شيكون القانون انسحة المعلومة وجديد العروض مع ثلة من المختصين. وبالشركة معنا كلمنا على 71 134 396. أفاريت مع فويت على لرما فام. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام. راديو رما فام. رما فام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا @rmfm.net @rmfm. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك. RMFM
2: في مساكن،
1: في سوسة
2: تونسنا.